0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا انسى حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة.
3: كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: 100.6. الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: أول خيوط الفرحة

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.
4: يا صباح الهنا

0: دلوقتي جه معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاك ومن عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فن, وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ عظيم, تاريخ 6 اكتوبر. كل سنة وكل المصريين بخير وبصحة وسعادة وسلام وامان يا رب دايما.
1: يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا لسه بنبدأ حلقتنا معاكم ومستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-595-1006, صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6, ورقم التليفون الأرضي 38350-22.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه بنبتدي معاكم حلقه يوم الثلاث بقى 6 اكتوبر من عيش صباحك. خلينا في البدايه بس نقول لكم على درجات الحراره وبعد كده نحتفل مع بعضينا. درجات الحراره النهارده بتقول ان القاهره العظمى هتكون 29 درجه والصغرى 19, اسكندريه العظمى 28 درجه والصغرى 19 درجه, برده مطروح العظمى 26 والصغرى 18, سوهاج العظمى 32 والصغرى 19, اما اسوان فالعظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.
2: طيب بالنسبة للتوقعات النهاردة, الجو هيكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر, مائل للحرارة نهارا, معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر, وفي أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل خفيفة للقاهرة الكبرى.
1: طبعا زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة يوم 6 أكتوبر, وهو يوم عظيم جدا جدا جدا لكل من يحمل الجنسية المصرية والجنسية العربية كمان, هو فخر مش بس لينا كمصريين, ولكن هو انتصار, ذكرى انتصار عظيم, هو يوم العبور. والنهاردة الذكرى الـ 53 ليوم من أعظم أيام التاريخ المصري, في يوم واحد في يوم 6 أكتوبر 1973 هو يوم العبور زي ما كنت بقول لحضراتكم, ورد الاعتبار واستعادة الأرض والكرامة. فطبعا تحية كبيرة جدا جدا جدا للشعب اللي ضحى عشان خاطر البلد دي وعشان خاطر نبقى احنا موجودين في في في الوضع اللي احنا فيه الحمد لله النهاردة, بسينا بالحتة بتاعتنا بأرضنا بكل حاجة. فطبعا كل الناس اللي شاركت في الفترة دي, هو طبعا الجيش والقوات المسلحة ساعتها كانوا هما خط الدفاع الأول أكيد, الدكاترة كان ليهم دور, المهندسين كان ليهم دور, الشعب المصري كله كان ليه دور وليه حكاوي كتير جدا. وإحنا على مدار 7 سنين اللي اشتغلنا فيهم هنا بنطلع دايما كل يوم 6 أكتوبر نتكلم عن اليوم العظيم ده, وعمرنا ما هنزهق منه, وبالعكس بنبقى مستنينه لأن هو قصته ما تخلصش في حلقة ولا تخلص في يوم, هي سلسلة طويلة جدا جدا من البطولات, من تكاتف ناس كتير جدا اللي ليه في الحرب بشكل مباشر واللي ملوش, كان بيعاون اللي يعني كان في تكاتف معين كده دايما بنتكلم عنه ودايما بنحكي وبنقول دايما ان كان في فنانين كانوا بيطلعوا يعملوا حفلات برا مصر عشان يجمعوا ايرادات ويقدروا ان هم يمدوا الجيش بيها, كان في دايما ستات كان ليهم دور, رجالة كان ليهم دور, المصريين الصعيد ليهم دور, النوبيين ليهم دور, فما فيش حد ما شاركش في الموضوع ده في اللي كان عايش في الوقت ده يعني, سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فطبعا حاجة كبيرة جدا جدا جدا لكل من شارك في هذه الحرب العظيمة.
2: مهم جدا ان احنا نحتفل بتاريخنا ونعرف تفاصيله ونعرف اولادنا ونحكي لهم اكتر ونفرجهم على افلام, في افلام كتيرة جدا لو اطفالنا سنهم صغير, في افلام معمولة ان هي تنفع لسنهم يقدروا يعرفوا كل المعلومات. طبعا المدارس كلها النهاردة بتبقى بتحتفل بانتصار 6 اكتوبر بطرق بقى مختلفة كتيرة جدا, ولذيذة ان هم يحببوا الاولاد في تاريخهم ان هم يعرفوه بتفاصيله ويحبوه ويبقوا حاسين بفخر شديد. احنا ككبار كمان بيكون في افلام معينة كل واحد عنده فيلمه المفضل بتاع حرب اكتوبر, سواء فيلم او مسلسل او افلام وثائقية كتيرة جدا, وكل شوية بيبان قصص جديدة احنا ما كناش نعرف عنها حاجة. ف يوم جميل, يوم المفروض نبقى فخورين بيه جدا جدا جدا ونحتفل بيه بكل الطرق ونحكي لأولادنا. لازم يا جماعة مهم قوي ان احنا نحكي لأولادنا ونخلد بقى الذكرى دي على طول. وزي ما قلنا ان احنا النهاردة في 4 متاحف يعني مفتوحة للشعب لزيارة بقى كل حاجة ليها علاقة بحرب 6 اكتوبر ويشوفوا كل الكلام ده, فنستغل بقى الفرصة دي, استغل الفرصة دي. كل سنة وحضراتكم طيبين, وقلنا برضو ان الاجازة ترحلت للخميس, صح جوجو؟
1: صح ان شاء الله يوم
2: الخميس الجاي. ان شاء الله
1: الخميس الجاي هتبقى اجازه رسميه عشان خاطر احتفالا بيوم 6 اكتوبر النهارده, بس اترحلت عشان بقى الناس تقدر تستمتع بويك اند طويل شويه مع عائلتها وحبايبها يعني.
2: يلا لسه هنفضل مكملين معاكم, مستنيين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب. صباح الفل.

0: مفيش تطلعني مثل ما يليقش على ال...
1: بالعكس ده مثل ملائم جدا.
0: لا المفروض يبقى فيه خضة كده.
1: طيب يا جماعة بالنسبة بقى للمتاحف اللي هتكون فاتحة النهاردة بسبب ذكرى حرب أكتوبر, وهي فاتحة من يوم السبت لحد النهاردة, الأربع مزارات المفتوحة مجانا للجمهور, بانوراما حرب أكتوبر في مدينة نصر, المتحف الحربي في القلعة, متحف الزعيم جمال عبد الناصر في مصر الجديدة. هو المتحف ده فيه إيه؟
0: والله ما عارف,
1: انا ما رحتوش قبل كده.
0: انا كمان ما رحت.
1: هو متحف العلمين الحربي في الكيلو 105 طريق اسكندريه مطروح الساحلي. قرار ده طبعا جه ضمن حرص القوات المسلحه على نشر الوعي والثقافه العسكريه والوطنيه والتعريف بامجاد وبطولات جنود مصر وتضحياتهم فداء لعزه الوطن وكرامته.
0: المتاحف دي فاتحه من يوم السبت اللي فات صح؟
1: لحد النهارده. مجانا
0: للجمهور. يلا يا كمان كانوا يستنوا. طيب علشان اللونج ويكند كده الناس تروح وتتفسح خلاص الوقت.
1: ممكن
0: بما انه لونج ويكند وخميس اجازه وكده, فيبقى اجازه 6 اكتوبر الناس تروح برضو.
1: بس اسالك برضو على حاجه تانية برضو, ان انت قافلاها يوم الاحتفال نفسه. هو يعني عجبني فكره ان احنا 6 اكتوبر يعني كان ما عنديش مانع نقول انه لو الاجازه كانت في النص هو يوم.
0: ايوه يوم هو عظيم. اليوم
1: بالظبط يوم يعني
0: هو اليوم.
1: يا رب دايما نفضل نحتفل بيه كده ونفضل دايما فخورين بيه, لان هو يوم من الايام اللي فعلا الانجازات اللي مش بس زي ما كنت بقول لحضراتكم في الاول هو يوم عزه للمصريين, لا هو يوم عزه للمصريين وللوطن العربي. ف
0: هتلاقي النهارده بقى الافلام كلها كل الافلام
1: اللي بالظبط كان المفروض المزيكا كمان. في حد النهارده اصلا بعت لك مسج من السويد
0: ما بيسترش والله ما بيسترش,
1: بيقول لك ايه, بيقول لك صباح الفل, صباح النصر لشعب مصر, شكرا جدا هفانا, عمال افكر اروح الشغل ولا لا ولا اشتغل من البيت, والست فيروز ردت عليا قالت لي خليك بالبيت.
0: والله انا ما تعرفين ان انا المود اللي بكون فيه بحاول انقله لكم بشكل او باخر.
1: طب وايه اللي جاب
0: خليك بالبيت؟ المفروض ان النهارده يكون اجازه رسمي, ففي احساس ان احنا نقعد بالبيت.
1: هل انت عمرك خدتي اي اجازه رسمي؟
0: لا بس على الاقل شارك الاحساس بقى. على الاقل شارك الاحساس.
1: طيب في حد بيقول بحب اتفرج على فيلم اعدام ميت في يوم 6 اكتوبر بطولة الفنان محمود عبد العزيز, فريد شوقي, بوسي. صباح الفل يا عبير.
0: صباح الفل يا عبير.
1: في افلام كتيره وفي قصص كتيره وفي كمان وثائقيات كتيره جدا جدا جدا.
0: انا بحب بقى الوثائقيات
1: طبعا
0: اكتر, لان في حاجات صغيره كده احنا ما بنشوفهاش في الدراما. انت عارف الدراما المصريه او افلام او مسلسلات بيبقى فيه لازم حبكه دراميه كده, بس الافلام الوثائقيه بتبقى جايبه القصص بتفاصيلها بتسجيلات حقيقيه بصور حقيقيه, فالموضوع ده بجد بيكون مبهر.
1: ده حقيقي
0: مبهر وعظيم وتحس اللي هو كده يا سلام.
1: طيب احنا عايزين نصبح على ساره من بورسعيد. صباح الفل عليك يا ساره, وايه الصور والحاجات الحلوه اللي انت بعتها لنا دي؟ مبدئيا بعتها لنا شهادة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم, السيد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية منح ميدالية جرحى الحرب إلى والدها. بعت لنا شهادة من أيام الحرب والناشين وصورة والدها بالبدلة العسكرية, بتقول والدي العميد حسن أنديل كان قائد كتيبة وكان لسه ملازم أول ما تخرج, وكان أول دبابة تعبر القناة هو سلاح المدرعات. فبتقول له كل سنة, وبتقول للمصريين كلهم كل سنة وانتم طيبين, وبتقول لباباها كل سنة وانت طيب في أهم يوم في تاريخ حياته.
0: كل سنة وحضرتك طيب.
1: صباح الفل يا سارة, وسلمنا عليه جدا جدا جدا, وقلنا كلنا فخورين بيه جدا جدا, وربنا يخليه لك يا رب دايما ويبارك لك فيه. في اسلام منابيل, صباح الفل يا اسلام, عينينا حاضر ندور لك عليها.
0: عايز ايه اسلام؟
1: في حد بيقول عايزين مبادره من كل مطربي مصر ان كل سنه كل واحد يعمل اغنيه وطنيه عن حرب اكتوبر. للاسف مش بيحصل ده. في اغاني وطنيه بتنزل كتير بشكل متقطع يعني, وبعدين ليه ما يعملوش اوبرا؟ انا قلت انت بتفكر في اوبرا.
0: عايزين مجموعه كده, عايزين مجموعه يجتمعوا اصوات كده عظيمه مصريه تعمل اغنيه جديده تكمل بقى معانا سنين كتير. وعيالنا بقى عيالنا
1: يسمعوها. احب على فكره الاغاني, في اغاني وطنيه كتير حلوه قوي قوي يعني الصراحه. ماشي
0: تحرك المشاعر. اغاني تحرك المشاعر.
1: انت في حاجه بقى مش حابه تضحك.
0: أوقات بيبقى عندي مشاعر
1: يعني
0: بستخدمها. طيب يا جماعة لسه مكملين معاكم ولسه بنحتفل بحرب أكتوبر. قولولنا برضو لو حد عنده قصص أو عنده صور زي ما مين اللي بعتت لنا جوش؟ حد بعت لنا برضو صور وحاجات كده.
1: صورة
0: صباح الفل عليك يا صورة. وبعتولنا على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. لسه مكملين معاكم صباح الفل.

0: ممكن ما تكونوش واخدين بعض على الحب، لكن معاهدين بعض على الاحترام. أحبال المحبة موصولة بينكم من غير كلام، بتشيلي همه جوزك أبو عيالك وتراعيه في وجوده وغيابه، وانت رغم شغلك وتعبك بتشيل معاها المسؤوليات وتساعدها علشان هي نصك الحلو، وده اسمه الحب في أسمى معانيه.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية بالرقم BF

0: وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: 20 سنة من رامي صبري، يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: 97 انت
1: بس بلذاذة
0: والله بجد. قولي والله.
1: والله يعني مش سوي بس لذيذ قوي. تمام. في مش سوي مرعب
0: طبعا.
1: في فرق شايف
0: طبعا.
1: ده مش سوي مرعب.
0: ده ايه بقى؟
1: انا ما لسه ما
0: تعبان مهلا.
1: عجز الاطباء طيب. عن تفسير هذه الحاله بس هنلاقي لها ان شاء الله.
0: احتفالا بيوم 6 اكتوبر ناس كتير بعتت لنا بقى الافلام والمزيكا اللي بيحبوا يسمعوها. يعني برضو بعتوا لنا مزيكتكم. في ناس بتقول 48 ساعه في اسرائيل. في حد بيقول لي خالتي بتسلم عليك سلمين عليها. في حد بيقول لي الطريق الى ايلات.
1: بحب الفيلم ده قوي.
0: ده قوي
1: حبه قوي.
0: فنان نبيل حلفاوي
1: قوي.
0: الممر
1: طبعا.
0: في حد بيقول فيه وثائقيات كتيره جدا جدا موجوده حتى على اليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليها عن حرب 6 اكتوبر المجيده وتعرفوا عظمه الجيش والشعب المصري ساعتها كانت عامله ازاي. صباح الفل.
1: التفاصيل نفسي بقى في فيلم برضه يتكلم عن تفاصيل حقيقيه بالاسامي بكل حاجه. بحب قوي اي حاجه حقيقيه. دايما ما اتفرج على فيلم عادي مستوحى من قصه حقيقيه اخلص الفيلم او المسلسل واعيش 3 4 ايام مع الاحداث بقى الحقيقيه. اقعد ادور بقى ايه اللي حصل في بتاع كل الكلام ده. انت مستغرب من حاجه معينه؟ انا زميلتك.
0: لا انا عارف والله
1: شفتني امبارح.
0: في حد بيقول صباح الفل عليكم وسيع مات جدا على الكلام اللي انت بعته. بيقول احنا الجو عندنا ممطر في اسكندريه على فترات ولكن امطار غزيره. تاني حاجه اللي هي ذكريات مع افلام حرب اكتوبر زي الرصاصه لا تزال في جيبي والطريق الى ايلات. اما المسلسلات فبحب مسلسل رأفت الهجان جدا جدا.
1: يا جماعه يا جماعه مسلسل عظيم.
0: شفتوش؟
1: انا شفته يعني فاكره بس حاجات طشاش كده بس مزجته كانت لوحدها اصلا اللي هو مبدئيا الوقت ده كان خلاص مصر كلها كل البيوت قاعده بتتفرج على رأفت الهجان.
0: تاني لا
1: ادي استنى بس عشان هي كلهم دخلوا.
0: ايوه
1: ايوه تخيل ايه اللي جه في دماغي. مزيكه الراقصه والسياسي
0: مفهوم.
1: بحبها جدا
0: مفهوم.
1: والله
0: في حد بيقول لي فرقه ناجي عطا الله صباح الفل.
1: انا في حاجات جديده ما شفتهاش ما تابعتهاش قوي.
0: ماشي في لا مش هعمل كده. منار
1: ايه يا
0: منور؟ صباح الفل.
1: ايه دي يا منور؟
0: بالظبط. في مين تاني؟
1: ما اعرفش انت بعتالي ايه
0: بصراحه. في مين تاني؟ حد بيقول لي طب انتوا ايه اغانيكم المفضله؟ بحب اغنيه بحب رائعه الفنان شعبان عبد الرحيم عامه بجد والله العظيم بحبها بجد
1: طبعا
0: ومعبره جدا
1: جدا جدا جدا.
0: ماشي
1: والله.
0: في مين تاني؟
1: ويعني دايركت كده فيهاش بقى اللي هو بنلف حوالين الموضوع. انا كذا كذا واقولها لو اتسال.
0: بحب قوي
1: ان شاء الله موت
0: عشان كان بوش واحد.
1: ايوه
0: طق
1: بالظبط.
0: وقال لك
1: جرأة رهيبه يعني في ناس
0: هو ما قالش انا مش بحب.
1: لا
0: في فرق بين ان انا اقول لك مثلا ليكي في فلان فتقولي ما بحبوش بس بتكرهيهوش.
1: بالظبط.
0: بس بكرهه.
1: ايوه طبعا.
0: دي انك توصلي انك تكرهي.
1: هم موجودين عشان
0: بالظبط.
1: هم
0: موجودين عشان
1: كده.
0: طيب في حد تاني حد بيقول وحشتوني جدا قولوا لي كل سنه طيبه في عيد ميلادي وما قلتوليش دي انت مين انت. همسه ازيك يا همسه؟
1: همسه كل سنه وانت طيبه. برج العظماء حبيبه قلبي. برج العظماء هاي بوكي عايشة بس زميلتنا عبدك بتسلم عليك.
0: طيب في مين تاني؟ في حد بيقول مصر هي امي طبعا صباح الفل. في حد بيقول رأفت الهجان برضو من المسلسلات العظيمة اللي عمرها
1: طبعا
0: ما هتموت. ماشي. في حد تاني بيقول لنا ايه
1: استنى في ترند لذيذ قوي. المصريين بالخارج المصريين والعرب بالخارج عامة اللي عايشين بره مصر يعني في بلاد أوروبية وكده عاملينه على سوشيال ميديا ان هما طريقة احتفالهم يوم 6 اكتوبر هتكون عاملة ازاي.
0: بجد؟ ما شفتوش.
1: كل واحد طالع ماسك خرطوم المية وبيرش الجنيه. خرطوم المية هو البطل الاساسي في الفيديو بس لذيذ قوي.
0: صح
1: لذيذ قوي. عشان نفكرهم عشان لو نسيوا نفكرهم.
0: حلو جدا. طيب
1: يلا تيجي نسمع انغام.
0: انغام بعد الاغاني اللي احنا قلناها دي كلها والافلام والبطولات
1: ما تصعبهاش عليا.
0: حاضر.
1: تمام
0: حاضر.
1: العين بصيره واليد بصيره.
0: لا ما باينين بس ماشي
1: تمام.
0: يلا
1: انا لو عليا.
0: لا انا فاهم والله.
1: تليفوني اهو. عندي بلاي ليست.
0: تمام تمام.
1: بس كده نسمع انغام عشان كان في حد طالبها.
0: يس.
1: نسيت مين بس هنرجع لكم تاني.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.

0: بجد تبقى خطير.
1: حاضر
0: حقيقي
1: نعمل كده. بس احنا كان عندنا النهارده
0: صح.
1: يلا صح
0: خلاص زي ما انت عايز.
1: ماشي يلا بينا يا جماعة. بنحتفل معاكم بيوم 6 أكتوبر وبنقول بقى على الأفلام والوثائقيات والأغاني اللي دايما بتحسسكم كده إن هو ده يومها. يعني دايما في حاجات كتير كده تستنى يوم معين كده تسمع فيها حاجة معينة تتفرج فيها على حاجة معينة احتفالا باليوم ده. فإحنا النهاردة في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ذكرى 53. كل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسعادة وسلام وأمان.
0: كل سنة وحضراتكم طيبين. وزي ما قلنا لكم إن الأجازة الرسمي اترحلت ليوم الخميس إن شاء الله علشان يكون الويكند اللي جاي لونج ويكند بقى. لو حد نفسه يسافر نفسه يريح عمتاً الجو اليومين دول حساية مش سفر قوي
1: يا راجل. ده الجو ده حلو. الجو ده جو شارع ده جو بلكونات جو افتح الشبابيك جو يعني
0: جو افتح الشبابيك.
1: اه والله
0: وحشنا قوي ان احنا نفتح الشباك ويخش لنا هوا عادي
1: عادي
0: يخش صهد ودبان ونبقى اللي هو مش قادرين. لا تفتح الشباك يخش لك هوا.
1: ده الجو المعتدل.
0: ده اسمه الجو المعتدل.
1: الجو بجد حلو خصوصا بالليل بقى. الواحد بقى اللي هو يحب هو مروح بالليل يقفل التكييف العربية يفتح الشباك تستمتع بلطشة الهواء دي اللي بتنيم.
0: مظبوط جو مظبوط. زي ما كنا بنتكلم على الفكرة بقول لك قهوة مظبوط. دي مظبوط دي بتبقى مظبوط بناء على
1: فكر.
0: ايه بالنسبة لمين مظبوطة ليا ولا مظبوطة ليك. وعدنا اللي هو يعني يعني انا ممكن يبقى المظبوط بالنسبة لي معلقة سكر واحدة يوسف ثلاث معالق سكر.
1: لا لا لا لا مظبوط مستحيل
0: انهي مظبوط. ما هو انا لما اطلب من حد اقول له قهوتك يقول له مظبوط. اعمل
1: هو المظبوط معروف ان هي هتلاقيها من معلقه ونص معلقتين. انت بس بتحبي تبالغي بس.
0: لا عادي اصل ممكن فعلا حد يبقى بالنسبه له معلقتين ده لا ده سكر كتير وفي حد بالنسبه له لا المعلقتين ده مظبوط فعلا. فعشان كده انا بقول تعريف مظبوط قرروه بناء على ايه.
1: لا بس الجو دلوقتي ده جو
0: لا الجو ده بقى هو المظبوط. مظبوط مظبوط
1: ده بتقرريه بناء على ان انت لا انت حرانه
0: بالظبط
1: ولا انت بردانه. يعني انت مش يعني في وقت كمان شويه هيبقى بتاع الجو حلو قوي
0: بس
1: محتاجه تقل
0: سنه لسعه صغننه قوي.
1: بالظبط. لا دلوقتي الجو ده احلى من الجو
0: ده احلى بكتير بكتير. مشكلته الوحيده انه بيحصل تغييرات في المود بتاع البني ادم مبتبقاش فاهم ايه المشكله جايه منين.
1: مشاكل الشخصيه دي
0: لا يعني ناس كتير بتتاثر بتغيير الجو.
1: انا فاهم
0: الشمس بتغيب فترات طويله
1: بس لسه ما نخش في الشتاء اكتر
0: في حته الترانزيشن يعني تحول بقى من موسم لموسم دي بيبقى فيها شويه لخبطه كده الانسان نفسه بيتلخبط مع التحولات.
1: ايوه في حد بيقول عايز اصبح على بابا وان هو كمان بيحب يتفرج معايا على فيلم ادم ميت بمناسبه يوم 6 اكتوبر. صباح الفل وجمال عليكم.
0: صباح الفل.
1: بيقول مزيكه عمر خيرت بجد في الفيلم عبقريه وثنائيه يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز دي مش هتتكرر.
0: طبعا
1: صباح الفل. في حد احمد عبد الله صباح الهنا اخبارك ايه بيقول بقالي سنين بسمعكم النهارده اول مره اشوفكم لايف على التلفزيون. النهارده جاي تشوفنا النهارده يا احمد. ماشي بتحشيش
0: والله شرفنا. يا احمد احنا احلى من كده بكتير.
1: يعني مش هقولك احلى احنا
0: بس احنا احسن من كده بكتير
1: يعني نتسرح اكتر من كده
0: الحمد لله. بس النهارده الدنيا مش احسن.
1: تمام. بيقول اتصدمت.
0: ايه
1: اتصدمت لان كنت راسم صوره تانية خالص في خيالي.
0: طب
1: صوره حلوه وكل حاجه بس الحقيقه طلعت قلب لم الموضوع بقى. الصوره كانت حلوه والحقيقه طلعت احلى. يومكم حلو زي ما بتحلوا
0: الكلام الحمصي.
1: بص يا ابو حميد
0: مسج
1: محمد صباح الفل والله العظيم
0: شرف لينا والله.
1: بس احنا عندنا فضول النهار. نعرف ايه الصوره اللي انت كنت رسمها
0: بعد اذنك. لو
1: بنحب عامه نسال السؤال ده. في حد بيقول ايه اللي انا سمعته على الصبح ده قهوه مظبوط. ايه اللي معلقه ونص معلقتين سكر مظبوط معلقه الا ربع المانو. لا انا ما بشربش قهوه. انا بتكلم كنت بنتكلم من ساعتها على الشاي.
0: ماشي قهوة. ما هو مثلا الشاي المظبوط تعريف المظبوط بتاع الشاي غير تعريف المظبوط بتاع القهوه. اديك قلت هل دي حاجات محفوظة يعني؟ ما هو أنا يعني أنا مثلا استطعامي غير استطعامك. ما ده اللي أنا بس كنت بتكلم فيه إن هو فكرة كنا بنتكلم على إن الجو مظبوط فمتفاهمين جدا يعني إيه الجو مظبوط. ولا حرانين ولا بردانين ولا دنيا لذيذة وهوا جميل تفتح الشباك تلاقي هوا. كنا بنتكلم امبارح أنا ويوسف على أنا لما أقول مثلا عايزة قهوة مظبوط ده اللي هو قد إيه والشاي برضو اديك قلتها، الشاي غير ظبطه معينه غير ظبطه القهوه.
1: انا ماليش بقى في القهوه فما فهمش.
0: اي بس هو
1: بقى الصبعات تتعصب قوي عشان
0: نتكلم عن كل حاجه.
1: انا فاهم فاهم، بس هو مثلا
0: هو بيتكلم على الشاي،
1: بيتكلم على القهوه،
0: على القهوه
1: بيقول اللي انا سمعته ده ابتدى يزق كده وبتاع، وبيقول اللي هو
0: معلقه الا ربع بالنسبه
1: مظبوط، معلقه الا ربع المانو معلقه ونص، مش بيقول ملهاش علاقة بالرغبة أو الطعم بالنسبة لك. إيه دي قواعد وده قانون.
0: بس ده كان سؤالنا، كبرت الموضوع قوي بس تمام. قانون، قانون شرب القهوة بس مفهوم جدا. يعني أنا كان ده سؤالي، إن هو لو مظبوط أنا ممكن المظبوط بتاعي
1: اسمه
0: حاجة تانية غير المظبوط بتاعك. أنا شخص مثلا بحب السكر القليل، فالمظبوط هيبقى اللي هو معلقه الا ربع، فعلا هيبقى مظبوط. معلقه الا ربع بالنسبه ليوسف ده مر اساسا مثلا، فده اللي احنا بنتكلم فيه. يلا
1: طيب. لا مش احنا لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا مع بعض، والحد الساعة 10 ان شاء الله فن امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.
2: في هدايا بتفرح وقتها، وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
3: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
4: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
6: في سيدات كتير لسه بتاجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم اول لما السيده توصل لسن ال40، واحنا في بهيه مستنيينك باحدث الاجهزه الطبيه وفريق طبي متخصص في صحه الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602، وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
7: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
8: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم افام الراعي الإذاعي الرسمي.
9: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم افام
10: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

هوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه عايشين صباحنا مع بعض دلوقتي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. في اسمه ايه ده، في حد بيقول لنا يا جماعه من الاغاني اللي بحبها دلوقتي وهي مش من ايام الـ الـ الـ الحرب وكده، يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: طبعا
1: طبعا السؤال ده على فكره هيفضل مكمل معانا كتير
2: في كل حاجه بقى، يعني في كل حاجه في الدنيا.
1: تحيه طبعا لصناع العمل ده، بس هو اللي كاتب الجمله دي يعني هي من نقيه اللي كانت كاتبه الاغنيه. أوه. بس اللي سال السؤال ده خالد عصام.
2: اه بالظبط، وهي
1: مشارك ومشارك معاها في الـ في الـ في الـ في الكتابه برضو، مش بس طالع بالجمله دي، بس الجمله دي فعلا يا مصر بتعمليها ازاي
2: بتقول كل حاجه
1: بجد، يعني لو وهي تايمليس. يعني ايه تايمليس؟ يعني ماشي على كل الازمنه. يعني لو رجعنا لموضوع الحرب وموضوع الخراطيم اللي كانت فانا بتتكلم عليه، يا مصر بتعمليها ازاي
2: بالظبط،
1: فاهم قصدي ايه؟
2: كل حاجه.
1: فهي من الاغاني اللي
2: يا مصر بتعمليها ازاي
1: عايشه معانا وهتعيش وهتكمل، ولو رجعنا بالزمن لورا لو كانت موجوده كانت هتتسمع لحد النهارده.
2: بالظبط كده، ومواقف مختلفه يعني حاجات ابهرت العالم، مش فاهمين ازاي احنا كمصريين احنا عاملين كده. حاجات بقى إيجابية كتير وحاجات سلبية كتير، بنستخدم الجملة دي على حاجات أي حاجة، اللي هو يا مصر بتعمليها إزاي، ومش هنعرف مش هنعرف بتعمليها إزاي.
1: صح،
2: هي مصر بس اللي بتعمل حاجة زي دي. إيه هي الحاجة دي بقى؟ ده ممكن يبقى موضوع والله.
1: طبعا
2: يا مصر بتعمليها إزاي، وانتوا تقولوا لنا بقى الإجابات على إيه. على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. عمال اقنعه ان احنا نأجل الطيارة.
1: نأجل الطيارة النهاردة؟
2: والله
1: أجلنا عم الطيارة،
2: يعني 6 اكتوبر وبنحتفل وبتاع.
1: أجلنا عم الطيارة.
2: فين الوطنية؟
1: خلاص أجلنا.
2: فين
1: أجلنا؟
2: خلاص مش حابة اضغط عليك يعني.
1: يعني
2: استمان.
1: يلا بينا الطيارة تتأجل للاسبوع الجاي ان شاء الله.
2: البيف والتشيكن وكل حاجة، خلينا بقى لسه
1: متأكد. بلد النهاردة بلد خطيرة.
2: اوه.
1: خليها بقى للثالث الجاي.
2: خليها للثالث الجاي، بلد لذيذه جدا. وناس كتير قوي طلعت.
1: ناس كتير طلعت.
2: اه ناس كتير قوي طلعت،
1: بعيده قوي بس لذيذه قوي قوي.
2: لذيذه قوي قوي. ماشي بقى، عايز نتكلم في ايه بقى؟ في انهي حاجه؟ شو احنا قلنا اربع حاجات.
1: شوف اللي انت عايزاه.
2: شوف اللي انت
1: خلاص لغيتي الطياره.
2: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: يلا بينا
2: يلا بينا.
1: ايه الحاجات اللي انت لما تشوفها في مصر كده بتقول يا مصر بتعمليها ازاي؟ هو ده سؤالنا النهاردة.
2: هو ده سؤالنا النهاردة يا جماعة، بعتولنا على 015 59 52 1006.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 او

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احتفلنا ب6 اكتوبر، اخذنا على موضوع لذيذ وخفيف ولايت وكده جمله من الجمل اللي معلقه معانا طالعه من اغنيه. الجمله هي يا مصر بتعمليها ازاي. الجمله دي بتتقال على حاجات كتيره جدا جدا جدا، وزي ما انا ويوسف كنا بنقول انها هتبقى تايمليس، اللي هو هتكمل مدى الحياه. السؤال ده هيتسال، ولدرجه ان في اجيال هتساله مش عارفين ان ده نابع من اغنيه اصلا، دي كانت جمله في اغنيه. فيا مصر بتعمليها ازاي، السؤال ده بيجي لنا في مخنا لما بنشوف حاجات كتيره جدا. ليه بقى وامتى بيجي لكم السؤال ده؟ ده سؤالنا النهارده. يا مصر بتعمليها ازاي؟ انت تبقى ماشي في الشارع تلاقي فجاه خناقه مثلا، والخناقه دي في 3 ثواني تقلب هزار،
2: الناس كلها بتبوس بعض
1: ومش فاهمين في ايه، وبيعزموا على بعض باكل ومش عارفه ايه، وتلاقي ناس جت من بره قاعده بتاكل معاهم ملهاش علاقه بالموضوع، بس هم لو قعدت اكل دخلوا اكل. يعني يا مصر بتعمليها ازاي؟ ده ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ تعريفه ايه؟ احنا مش عارفين. هو ده مغزى السؤال، ان انت عمرك ما هتعرف تفسر حاجات معينة، مواقف معينة بتحصل، منها طبعا الحاجات السلبية ومنها الحاجات الإيجابية اللي بجد ما بنشوفهاش في أي حتة في العالم. هو المصري بس هو اللي هيطلع منه الحركة دي أو الحاجة دي أو الموقف ده. فيا مصر بتعمليها ازاي؟
2: في دكتور عبدالله بيقول مصر بتعملها بأولادها العقلية والشخصية المصرية الغير قابلة لرفع راية الاستسلام أو التسليم للهزيمة يعني. وعندنا امثال كتير وشفنا ليها امثله بعيننا، زي الجيش بيقول لك اتصرف، الشاطر الشاطره تغزل برجل حمار، وعندنا حاجات كتير.
1: الجيش بيقول لك اتصرف وامثلة. دي على طول بتتقال لما تبقى اللي هو عايز تلحق موضوع وانت مش عارف انت لحقتها ازاي، انت عملت كده ازاي، الجيش قال لك اتصرف. سبحان الله، انت بيجي لك كده في اوقات ان انت محطوط في موقف كميه ضغوطات رهيبه، انت لازم تحل مشكله دلوقتي حالا. هتحلها بايه؟ بالمتاح. هتخترع حاجه اصلا كده اللي هو تطلعك من الموضوع او تلحق الموضوع، اللي هو انت عملت كده ازاي، انا الجيش قال لك اتصرف.
2: صح،
1: ولا دخلت الجيش ولا اعرف اي صح. حاجه، بس انا بتصرف.
2: صح. في حد بعت لنا مسج بيقول من اكتر الاسئله اللي بسالها على مصر بتعمليها ازاي، انها بتخلي الواحد دايما يضحك حتى لو هو مخنوق. دي اكتر حاجه مش موجوده في اي حته تانية. اسالوني انا عايش بره، وعايش بره فعلا. بعت لنا من السعوديه. صباح الفل.
1: الفل عليك. والله والله سمه من سمات المصريين الواحد ان هم يضحكوا على همهم. هم يضحك وهم يبكي، ده بجد بيقلبوا، يعني مش هقول الهم بس، ده ممكن يقلبوا صدمه نفسيه يقلبوها نكته. ويتريقوا على نفسهم ويهزروا ويضحكوا، وتبقى اللي هو ايه يا جماعه، ده ايه ده يعني. الواحد الحمد لله بيوصل ده قمة السلام النفسي، ان انت تقلب حاجة كده كانت صدمة في حياتك او اللي هو مصيبة ممكن تحصل اي حد، تعتبر مصيبة احنا بنقلبها هزار وبنهزر فيها. ده ممكن يكون نوع من انواع اللي احنا بنتعافى بهذا الشكل، بس احنا عايشين كده.
2: صح،
1: وهنفضل مكملين كده.
2: في حد بيقول المصري مش بيستنى الظروف تتحسن، بيتعلم يعيش حلو جوه الظروف الصعبة.
1: صح،
2: بالمتاح. عندنا قدرة غريبة، نحاول اللي مفيش. طب ما تيجي نعمل،
1: يلا بينا والله. وأمثلة كتيرة جدا على الموضوع ده، لك ممكن يعمل من الفسيخ شربات. هتعطس، اقفل المايك، يرحمكم الله. ماشي، ازاي تعمل من الفسيخ شربات؟
2: في اختراعات معينة اللي هي بتتركب على الساوند بتاع التكنولوجيا. عندنا في مصر طبعا. فعلا يا مصر بتعمليها ازاي؟ افتح النت وشوف، وحدث ولا حرج يعني. نعمل حاجات كتير جدا باشكال مختلفه، ضد العلم وضد الفيزياء وضد كل حاجه،
1: ضد كل حاجه وبتشتغل. ده ايه ده؟ بدعاء الوالدين ده، الحمد لله ربنا راضي.
2: لا ده المصري اللي هو هتتعمل يعني هتتعمل.
1: معرفش ازاي ابهرنا العالم، بس هي اشتغلت معايا.
2: يعني ليا قريب عايش في في في في في في لندن يعني، فبيقول لي مثلا هو في لندن بيتسوح ان هو مثلا لو جاي حد يصلح له حاجه في البيت، هو الشخص جاي يصلح حاجه، هو يصلح الحاجه المعينه دي بس، هياخد بعضه وهيمشي. انت مش صح. انت عندك هنا، انت جبتي السباك، عمل لك حاجه في الحوض عندك اكره الباب دي بايظه.
1: اكره الباب ايه الستاره عندك فيها مشكله؟ تعالى بس
2: الستاره. تعالى طب روح اعمل مش عارف ايه كذا.
1: سبع صنايع.
2: انا ايه ده الحته دي عند حضرتك مقشره؟ اه ما انا عايز ابيضها. استني هتصرف هجيب لك حد يبقى يعني
1: كله
2: حسن التصرف عامه. في جزء في ناس طبعا هتقول لي هتخش لنا في حته الفهلوه ولا. على فكره الفهلوه في درجه من الدرجات بتاعتها بتبقى حاجه مش وحشه عامه.
1: لا مش وحشه خالص.
2: في كده
1: شطاره
2: دايما سمعه على الفهلوه ان هي فيها جزء من انواع
1: الكذب شويه
2: النصب كده
1: سنه ان انت مش
2: لا في شخص فهلاوي يعني. انا ممكن مثلا لو انا وفنا شغالين في شركه وعايزين نعين حد مش عارف ايه فبقول لها نجيب ده ولا ده تقول لك لا احنا ممكن نجيب ده عشان ده فهلاوي.
1: حرك
2: في فهلو شخص بالظبط. في درجه كده من الفهلوه درجه مظبوطه. الفهلاوه الزياده دي بتبقى تعرف ان الشخص اللي قدامك ممكن عادي يبقى يعني ما بفهمش حاجه. لكن في فهلوه اللي هو مهما حطيته في اي موقف
1: صح
2: هيتصرف. مش الشخص اللي انت كل شويه ترفع عليه سماعه التليفون عشان تطمن هو عمل ايه. انت عارف ان فلان هيروح هيقضي اللي انت عايزه ده من غير لما هبص هيقابل عواقب وهيقابل حاجات ومش عارف ايه. هو ده التترميه في ده شخص فهلاوي. دي مش حاجه وحشه بس الفهلوة بس
1: ده ما
2: دي حاجة وحشة.
1: دخان كتير كفتة
2: كفتة ما فيش
1: كفتة ما فيش فعلا.
2: في حد بيقول في ناس جيراننا كل يوم خناقات وبلاوي وصوتهم مسمع الدنيا كلها حرفيا وبيعملوا محاضر في بعض. والله حصل. هل تفاع عند حد فيهم؟ كان اول ناس دخلوا ولما سمعوهم بيزعقوا يعني وكده وواحد راح يفتح المقابر وواحد راح وقف معاهم في لحظة محدش عارف هم ازاي رجعوا سمنا على العسل كده. ريهام
1: والله
2: نتكلم امبارح في حاجه زي كده.
1: الخناقات دي بتكون محبه عامه.
2: لا ان في وقت يعني المواقف خلاص احنا الاثنين ماسكين شادين في مواقف
1: الكلام.
2: معينه
1: ما فيش الكلام
2: بتلغي كل الصراعات عامه. يعني لما يحصل حاله وفاه بتلغي الصراعات كلها وبتبين معادن الناس
1: مشكله كبيره مصيبه
2: بتبين معادن الناس الحقيقيه
1: بالظبط كده. ما ينفعش ان انت مهما حصل في بينك وبين جارك ايه يعني انتوا ما بتبصوش في وش بعض ما بتصبحوش على بعض عاملين مشاكل لبعض قد كده. وقت لما حد من البيتين بيحصل فيه مشكلة كبيرة كارثة كله بيقف مع بعض.
2: والله والواحد ساعتها بيبقى مكسوف من نفسه ان هو الدنيا مش مستاهل.
1: صح.
2: لان انت تشوف الناس اللي بينكو مصانع الحداد يعني واقفين جنبك اول ناس وهتلاقي ناس تانية كل يوم انت معاهم وسمنة على العسل وضحك وهزار ممكن ما تلاقيهمش.
1: فين ما فيش مش موجودين. يا مصر
2: بتعمليها يا مصر ازاي؟ فعلا بتعمليها ازاي؟ يعني بعتولنا وقولولنا على الموقف اللي بتحس ان السؤال ده دايما بيحتاركوا لما بتشوفوها.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7006 جنيه للبيع و 6971 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6130 جنيه للبيع و 6100 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 49656 جنيه، سعر الفضه عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: تشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يا مصر بتعمليها ازاي؟ بتعمليها ازاي؟ يومنا بعتلنا بتصبح علينا بتقول يعني يا مصر بتعمليها ازاي ان انتوا تبقوا أسرة مصرية عايشة في ظروف صعبة جدا. بحاول ألخص المسج بس، عايشة في ظروف صعبة جدا ومن ألذ الناس اللي ممكن تتعامل معاهم، مبسوطين دايما وراضين بكل اللي موجود عندهم وما بيشتكوش أبدا أبدا. يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. مواقف كتيرة جدا
1: في طبعا. حد بيقول دايما في المواقف الحزينة وفي حالات الوفاة مثلا ممكن تلاقي صاحب الحالة نفسها لما بيلاقي ان الدنيا مثلا الناس بتزوره او قاعدين في العزاء وبتاع، ممكن هو اللي بنفسه ياخد المبادره ان هو اللي يفك القعده عشان
0: صح.
1: مش بقول ان هو مونولوجيست،
0: لا بس يعني
1: بس بيتكلم ان في حته كده، حته مصريه جميله ان تلاقي الشخص ده في احلك واصعب الظروف هتلاقيه هو اللي بيفكها.
0: وهو ليه؟ لان ده ممتن انه كل الناس دي حواليه وان هم سايبين اشغالهم وان هم عايزين يقفوا جنبه وكل الكلام ده. ففكره بس ان انت عايز ترد ربع بس الجميل ده، فاللي هو على الاقل تبقى عايز تبتسم، عايز طب تاكلوا ايه يا جماعه، طب مش عارفه ايه، طب يا جماعه انتوا ممكن تمشوا.
1: يلاقي القعده متنشنه والناس شايله هم وكل حاجه، يحاول هو يفكهم عشان
0: يحسسهم ان هو لا انا كويس على فكره،
1: فتعالوا هرمي
0: يلا بينا
1: هرمي في والافيه. هنا تلاقيه بيضحك الناس كلها، حتى لو الافيه مش اجمد حاجه بس هتلاقي الناس مش بتجامله، هي الناس مبسوطه انه بيحاول يرفع عن الحاله اللي هو فيها، لان هو كده كده هيفضل فيها وكل حاجه. ولكن في نفس الوقت احنا بنعرف نهزر في مواقف كتير جدا. لو تفتكر اكتر المواقف المضحكه بينك وبين صحابك هي المواقف اللي كانت صعبة، يعني عربية حد عطلان في الطريق فحصل موقف قابلته مش عارف مين، فالموقف ده تقعدوا تحكوه لسنين كتير قدام. حاجة معينة، لما فاكر لما كنا مسافرين السفرية ودخلنا لقينا بيت غرقان وكذا ومش عارف، فهتلاقي الموقف ده
0: كارثة
1: على قد ما هو في
0: ساعتها كارثي،
1: أصعب حاجة في الدنيا.
0: لا بعديها انتوا بتخلص الموضوع ده بقى بالنسبة لنا نكتة وحاجة نتكلم فيها ونحكيها في الأعداد
1: بالظبط
0: وكل الكلام ده. ممكن تبقى لا قدر الله حادثه، ممكن تبقى لا قدر الله حاجه. احنا كمصريين بنعرف نحول اي كارثه في حياتنا لنكته، لحاجه احنا نضحك بيها، لحاجه نفتكرها تبقى ذكرى لذيذه نفك بيها القعده، نتريق على نفسنا اصلا اللي هو فاكر زمان لما عملت كذا كذا، يبقى هو اللي سبب المصيبه كلها وسبب المشاكل. وساعتها محدش كان طايقه ولا حد طايق بص في وشه ولا يتكلم معاه، بس خلاص عدينا تخطينا المرحلة دي وبنحكي على الموضوع كأنه موقف كوميدي يعني.
1: صح. طيب في حد بيقول شفت موقف جميل كده في الشارع حبيت احكيه لكم. واحد حاطط التلفزيون فوق العربية ومشغل عليه اغاني والناس اتلمت حواليه وقعدت تتفرج وتسمع وترقص كمان معاه، مش عارف هو كان قصد يعمل فرجة للناس ولا الموضوع جه بالصدفة، بس بصراحة المنظر كان جميل ومبهج جدا. ده احمد صديق. صباح الفل عليك يا صديق.
0: صباح الفل عليك.
1: نشوف المنظر ده كتير جدا، بنشوف زفة في الشارع. طبعا في حاجات، في ظواهر ممكن تبقى بعض الاوقات بتبقى سلبية لو الناس ما عملتش حساب ان هي في ناس غيرها عايشة معاها في الطريق، بس في اوقات تلاقي الناس ماشية في حالها وزفة، تلاقي الشعب كله بيوجب معاها، وفي زفة تانية تلاقي الشعب كله كارهها.
0: صح.
1: خليك من الزفة اللي الناس بتحبها.
0: بالظبط.
1: يعني
0: خليك زفة خفيفة على القلب.
1: ان كل ما الموكب بتاعك بيبقى كبير والناس بتحتفل وحبايبك بيتلموا حواليك وكده، طول ما انتوا ماشيين محترمين الطريق والله والله والله هتلاقي العربيات اللي جنبك بتحتفل بيك،
0: كله
1: بتدعي لك، بترقص معاك،
0: صح،
1: بتشارك في الموكب بتاع. غير لو انت واخد الموكب بقى بالعرض وعامل لي بقى ان هو، هتلاقي الناس بتدعي عليك، سب، قصف. يعني
0: كل حاجه ممكن
1: كل حاجة
0: تتخيلها
1: عشان انت مش عامل حساب الدنيا اللي حواليك. ف يا مصر بتعمليها ازاي؟

0: ان انت ممكن تشوف ناس انت لا تعرفهم ولا يعرفوك، ممكن ما تبقاش عارف شكل العريس والعروسه جوه هم قاعدين جوه العربيه، انت مش عارف شكلهم
1: ولا تعرف ولا تشوفهم بعد كده،
0: وفرحان لهم
1: بس وبتزيط لهم اكنهم اخواتك،
0: بتزمر لهم وبتطلع لهم من الشباك واللي بيزغرط واللي بتعمل واللي يعني هتلاقي في حاجات كتير تحصلش غير في مصر.
1: لو حد منكم طبعا ركب فلوكة في النيل، تجربة لذيذة جدا جدا. لو في فلوكة واحدة معدية فيها مثلا احتفال ولا مزيكا ولا رقص ولا فيها عريس وعروسة ولا اي حاجة، بتلاقي كل اللي حواليه بيخشوا يرقصوا ويسقفوا ويحتفلوا. احنا ما بنصدق نشوف احتفال ونشارك الاحتفال ده اكنه بجد حد من الناس القريبين مننا، فرحانين له من قلبنا وبنحتفل بيه وبنسقف وبنزغرط وكل حاجه. يعني يا مصر بتعمليها ازاي فعلا؟ انت هتشغل لنا فيديو؟
0: فيديو؟ لا يعني ففي حاجات كتير جدا.
1: حد بعت لنا يقول لنا جماعه احنا البلد الوحيده اللي حصل فيها انتخابات ورقص في نفس الوقت، يا مصر بتعمليها ازاي؟
0: صباح الفل
1: صباح الفل. احنا نحب جماعه والله العظيم بنتلكك على اي فرحه، على اي فرحه. فاكر الفيديو بتاع والده العريس؟
0: طبعا اللي كانت بتعيط
1: وفي ثانيه عشان بس اغنيه عجبتها اشتغلت قامت مكمله رقص وهي بتعيط
0: طبعا. واحب اقول لك ان ما هياش السيده الوحيده اللي ممكن تعمل كده،
1: لا طبعا
0: الستات المصرية الجميلة
1: طبعًا.
0: الطبيعية الحقيقية اللي بتحس بكل موقف. واحنا على فكرة شعب حساس، يعني برغم ان انت ممكن تكون حواليك ناس كتير ممكن تحس ان هم ما عندهمش ده، بس احنا شعب على فكرة بيحس، وبيحس بكذا، بيحس بكذا احساس
1: جدا
0: في نفس اللحظة.
1: صح،
0: حاجة غريبة قوي. بيفصل بيقسم اللحظة اللي هو بيمر بيها دي للحظات وتفاصيل صغيرة، فهتلاقيه بيعيط وبيضحك وبيفرح وبيحزن وبيكتئب
1: بسطرة بقى ايه مش
0: طبعا.
1: كله في نفس الوقت. والشيفت ان انت تعمل شيفت كده فجأة من حزن السعادة رهيبة موجود. من سعادة احنا الشعب اللي بيقعد يضحك وفي نص الضحك نعيط. ليه؟ لان احنا بنفتكر حاجات اللي هو لازم هفتكر حاجة تنكد عليا، يعني موجود من دل ده وموجود من دل ده.
0: صح.
1: عادي ممكن
0: هتلاقي في العزا الناس مش بقول انهم بيقلبوها،
1: لا
0: بس هتلاقي يعني فيه حاجات بتكسر، وهتلاقي في الفرح عادي حد قرر ينكد
1: عندناش
0: مشكله يعني تمام
1: بعيد.
0: تمام. في حد هاني بيقول انا مره كنت تايه على كوبري اكتوبر رايح السويس، ساعتين بلف لقيت زفه وقفت وهيصت معاهم
1: بس خلاص.
0: صباح
1: الفل جايه لك لحد عندك هاني. اولا فرحتهم جدا جدا، ثانيا فصلت خلاص، ما هو انت تايه وهتفضل متاخر وكل الكلام ده، واي نوت بقى نخش نحتفل كده ويبقى كده ندخل الفرحه في قلوب الناس، وفي نفس الوقت انا كمان افصل.
0: صح،
1: فرحتك من فرحه غيرك كده.
0: صح
1: لذيذ.
0: ماشي. في حد مصري ممكن يتخانق مع الظروف مهما كانت بس عمره ما يسيبها تكسب.
1: ده حقيقي.
0: عندنا برضو حاجة غريبة قوي برضو من الحاجات الجميلة في الشعب المصري. مصر عنده موهبة انه هو يقلل من حجم اي مصيبة هو فيها، يقولك هي جات على دي ما جاتش على دي.
1: ايوه بالظبط. خربانة اخسر ايه اكتر من اللي خسر؟
0: والله دايما انه في حد بعت لنا هو بيقولك زي ما فنان يوسف داود قال، احنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله على كل حاجة، ودايما
1: الحمد لله على
0: الحمد
1: كل
0: لله
1: حاجة.
0: والله احنا
1: على الوحش
0: في زحام زحام من النعم
1: طبعا.
0: والله
1: نحمد ربنا حقيقي على كل حاجة، وبجد من قلبنا يعني موجود ان انت في بلاد تانية وجنسيات تانية انت تبقى جريتفل او اللي هو ممتن لا احنا الحمد لله دي يعني من اكتر الكلمات او الجمل اللي بتتقال في كل الظروف. بنصحى من النوم الحمد لله، في مصايبنا اول حاجة بنقولها الحمد لله، في فرحنا بنقول الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء، ودي احلى حاجة فينا
0: طبعا.
1: حقيقي احلى حاجة فينا. عايز اسمع اغنية ونرجع نختم ولا في مسج
0: ممكن؟
1: يلا اغنية مفيش مشكلة.

0: سمعت الرعد في ودنها.
1: ضفرمون؟
0: اه. تستاهل كل خير.
1: علم وينفس يا عم. في ايه تاني؟
0: في ايه تاني؟ حاضر. ايه الطيب صباح الخير. حاضر. صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: طلبات يعني قبل الساعة 10 دي صعبة قوي. لو سمحتوا. حاضر هعمل كل
1: حاجه. مينا بيقول المصري بيتولد بغريزه مش موجوده في شعوب اخرى، احنا كده من زمان لما كنا صغيرين، مش بس لما كبرنا، لما تخبط على ظهر التلفزيون والحاجات اللي دايما بنعملها وتعضعض الريموت، فبنقول هنا يا مصر بتعمليها ازاي.
0: ما
1: لسه كنا بنتكلم بقى مينا ان احنا ان انت
0: او عضعض الريموت
1: عندنا اختراعات كده،
0: بن بن بنخترع اي حاجه. بنخترع اي حاجه، وفي حاجات بتاعتنا احنا بس. زمان قوي المفرش اللي بيتحط على التلفزيون ده احنا بس، احنا كمصريين بس كلنا عندنا المفرش المعين كده الصغير اللي بيتحط على التلفزيون من فوق ده، تبص عليه تقول ده بيت مصري 100%.
1: صح.
0: في حاجات كده معينة بتاعتنا، بصمتنا احنا.
1: صح كده.
0: احنا بنعرف نصلح كل حاجة، ستات ورجالة. اي حاجة هتبوظ هنحاول نصلحها، هنبوظ الدنيا زيادة، هنبقى اتعلمنا حاجة، هنبقى اكتسبنا خبرة، ونصلح بعد كده اي حاجة.
1: صح. مش
0: حاجة بتقف قدامنا.
1: صح.
0: والله
1: يا جماعة كل سنة وكل الشعب المصري والشعب العربي بخير وصحة وسعادة، ونحتفل النهاردة بواحد من اعظم الايام اللي في تاريخ مصر، وهو يوم 6 اكتوبر والذكرى 53 لحرب 73. فكل سنة وكلنا طيبين وبخير وبعزة وكرامة وسعادة كل حاجة حلوة. افتخروا وبسطوا وان شاء الله
0: احكوا
1: لولادكم. طبعا
0: لو سمحتوا
1: تاخدوا
0: خلوهم يحتفلوا هم كمان، فرجوهم على افلام، احكوا لهم عن حاجات عن حرب اكتوبر علشان تثبت المعلومة في المدارس كلها قايمة بالواجب وزيادة اكيد دلوقتي، بس انتوا كمان لازم تنموا الحتة دي فيهم. نشوفكم بكرة ان شاء الله، صباحكم زي الفل.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصر. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
2: الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة أسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
1: شهيد وإصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس.
2: وزارة التعليم تؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستكون من الكتاب المدرسي.
1: وزير الصحة يواجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن المخاطر المهن الطبية.
2: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعاً تنموياً وسكنياً لخدمة أهالي سيناء.
1: رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
2: كرواتيا تواجه إسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية.
1: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والعظمى بالقاهرة 29 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
1: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
0: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too
1: late. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم افام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما اعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
9: يا صباح الهنا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
2: الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة أسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
1: شهيد وإصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس.
2: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: وزارة التعليم تؤكد أن امتحان الثانويات العامة ستكون من الكتاب المدرسي.
2: وزير الصحة يوجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
1: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة أهالي سيناء.
2: رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
1: كرواتيا تواجه إسبانيا اليوم في دور الأمم الأوروبية.
2: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والعظمى بالقاهرة 29 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباحكم زي الفل، صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم، كل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر، فبكون معاكم فيها ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. تيونين وادخلوا وابعتوا لنا على 015-595-5006 رقم الواتساب اللي تقدروا فيه في حاجة بتصفر تقدروا فيه تبعتوا لنا وتقولوا لنا حابين تعرفوا حظكم النهاردة برقم ايه. النهاردة الحظوظ كلها بالارقام، فهنعرف مع بعضينا ارقامنا يا ترى بنتقول ايه وهنلف بيها عجلة الحظ. فابدأوا كده اليوم كده ونعنشوا وفرفشوا، تعالوا نبتدي اليوم حاجة صح قوي بقى. مكي طرقت بابك، حاجة كده رايقة.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

لسه بنبتدي حلقتنا في ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وقبل ما نبتدي وقبل ما نخش بقى في اللعب كله والحظوظ كلها، حابة جدا اقول كل سنة ومصر كلها بخير يا رب، وامان وصحة وسلام، وبلدنا تكون امنة يا رب دايما دايما دايما. النهاردة 6 اكتوبر، وهو يعني يوم يعني اكتوبر الاحتفاليات المجيدة اللي بتحصل فيه، لانه ذكرى بتفكرنا الحياة بقوة وارادة المصريين، وان هم يقدروا على كل حاجة، ويقدروا على هزيمة يهزموا العدو بيها، ويقدروا يوروا الناس شجاعتهم، ويقدروا يوروا الناس ان هم لا احنا بلد قوية جدا جدا جدا في الظل كمان الظروف اللي بتحصل دلوقتي. مهم ان الواحد يفتكر ان هو في بلد آمنة، مهم ان الواحد يفتكر ان هو في بلد الحمد لله ليها تاريخ كبير جدا وباع كبير جدا جدا، فمهم جدا الواحد يبقى فاكر كده هو في انهي بلد. والحمد لله يحمد ربنا على الامان اللي احنا فيه، والامجاد اللي هي جدودنا بقى عملوها، نضحوا بحياتهم، واللي كانوا استشهدوا في الحرب بتاعت 6 اكتوبر، واللي قرروا ان هم قرروا او ما قرروش او كانوا ابطال كفايه ان هم يخشوا حرب ويحاربوا في حرب زي 6 اكتوبر. ف يعني كل سنه ومصر كلها قويه وامنه يا رب دايما. طيب تعالوا بقى نبتدي بحظنا. انا هبتدي هختار رقم 1. بسم الله كده نودي في 1 ونشوف هيحصل ايه. اوكي، طلع في حظي حاجة لألبرت أينشتاين، وهو بيقول في وسط الصعوبة تكمن الفرصة، وده أنا مقتنع بيه جدا، ولاق قوي مع أن النهاردة ذكرى حرب أكتوبر، فلاق جدا في وسط الصعوبة تكمن الفرصة. ما أعتقدش أن هيبقى فيه فرصة، أو مش هيبقى اسمها فرصة لو هي مش في وسط صعوبة. يعني لو الحاجة جاية لك كده سهلة وبسيطة هتحس لو طب ما عادي، يعني ما سهلة هي عادي، فين الفرصة في كده؟ أو ساعات من كتر ما الحاجة بتبقى صعبة أنت بتبقى حاسس أنه أنا عايز أخلق منها فرصة، علشان بالذات للناس يعني اللي بتحب أن هي تتحدى نفسها وتلاقي كده تطلع حاجة من نفسها. فدي أنا بحس أن هي طبعا جملة مهمة وجملة صح جدا. طيب تعالي بقى نصبح على الناس اللي بعتلنا. مين يا جماعة بعت لنا؟ صباح الفل، صباح الفل أستاذة ندى، ممكن رقم 2. صباح الفل أنت أو أنتي مين؟ محمد بحيري، يلا بينا احنا ماشيين بالترتيب اهو. أنا كنت رقم 1، محمد بحيري رقم 2. تعال نلف رقم 2 ونشوف هيطلع لك ايه. نجيب محفوظ بيقول لك يصعب معرفة ما تخفي النفوس، لكن معادن الناس تكشفها المواقف. صح قوي، طبعا صح جدا. هقولها تاني، يصعب معرفة ما تخفي النفوس، لكن معادن الناس تكشفها المواقف، تكشفها المواقف. صح، ما عنديش حاجة أقولها، يعني هو قالها مظبوطة وصح وسهلة ومتبسطة، أصلا مش محتاجة بسطها يعني، بس حقيقة طبعا إن أنت ساعات الناس بتبقى، وبجد بجد في ناس بارعة بجد يا جماعة، ممكن أقول لكم عن الموضوع ده، في ناس بارعة في إن هي تعرف تمثل قدامك إن هما يا خرابي سكر عسل إف إيه ده، لزاز وجمال وبيحبوك جدا ويتمنوا لك الخير. ده بالعكس، ده في ناس أصلا ده بصوا الليفلز بقى، ده في ناس ممكن تيجي تقول لك ده فلان بيقول عليك، او بلاش فلان عشان بس ما يبقوش موقعتك. في ناس بجد دي بتحصل، حصلت معايا انا، ماشي بيتقال عليك كذا، شفت ده انا غلبان، ده انا جاي اقول لك عشان انا بحبك يعني، ففارق معايا ان انت تعرف اللي بيتقال عليك عشان انت بصت كده الدنيا وبتاع، وتكتشف في الاخر ان هو اللي بيتكلم عنك وان هو اللي بيقول كلام. وبجد بجد يعني صدق او لا تصدق، والله العظيم ما بتفرق رجالة عن ستات، ده في رجالة نمامين اكتر بكتير من ستات، وبيطلعوا كلام اكتر بكتير من ستات، وطريقتهم واسلوبهم بايخ اكتر من ستات، ولا انت بتبقى عارف اي حاجة خالص خالص خالص. فهي مش حاجة مقتصرة على بس ستيريوتايب اللي هو بتاع ان الستات هي اللي بتنم والكلام ده، لا لا خالص، في رجاله نمامه جدا جدا وبتبدع كلام اكتر جدا جدا، وبتغير لما ست تاخد منصبها في الشغل والحاجات دي كلها، موجود وموجود ببراعه يعني، موجود جدا يعني.
فدي الناس بقى بتبين بقى ليه بقى؟ عشان هما عايزين يتكلموا عليك من ظهرك وانت متبقاش فاهم بقى، متبقاش عارف. لما تبقى في كمان بيئة عمل عاملة كده انت متبقاش عارف تعمل ايه، لان انت مش عارف تصدق مين او تثق في مين. فانت يا باشا مع حالك مع نفسك تروح تعمل شغلك وتروح بيتكو، فوحدة رهيبة يعني، فاهم؟ فالناس بقى اللي عندها الناس بقى اللي عندها يا جماعة البتاع ده هو استنى بقى بس عشان بقرا مسج. قرروا او ما قرروش يدخلوا الحرب ازاي؟ انا ده معلش افهمها اللي قلتيها لسه من شويه صغيره، ده احمد السعدي. هقول لك ليه، علشان انا مش في الحرب، فانا مش عارفه. الناس اكيد مش بتقرر انها تدخل الحرب، فانا قلت قرروا يدخلوا الحرب، وبعدين قلت لا، هو اي عسكري او اي ضابط جيش بتقليش بيبقى ليه القرار انه يخش الحرب، هو دي كانها وظيفه تجاه الدوله. فبالتالي طالما انت للجيش وطالما انت على اسم انت مصري، فانت على اسم البلد دي، فانت حقها عليك ان انت تحارب عشانها. فبعد ما قلت قرروا ان هم يخشوا الحرب، قلت لا هم بيقرروش، بيتهيألي هم بيروحوا الحرب. عشان كده يعني توضيحا يا استاذ احمد سعدي اللي مش سايب لي كلمه. طيب ابعت بقى قولي عايز تعرف حظك برقم ايه النهارده. صباحكم زي الفل، لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا او مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سمعكوا ايه؟ سمعكوا الاغنيه اللي قلبت الدنيا لما نزلت. يلا بينا 015-595-1006 رقم الواتساب، ابعتوا الرقم اللي تحبوا تعرفوا بيه حظكم النهارده.

طيب لسه مكملين. صباح الخير يا نودي، عايزة أعرف حظي وبختار رقم 25، ده من خوخة. صباح الفل عليك يا خوخة، صباحك زي الفل. تعالي نشوف لك رقم 25 بيقول إيه. والله العظيم صح، والله العظيم طلع في حظك حاجة خطيرة. كل الأعذار كاذبة، من يريد يستطيع. نقطة نقطة بقى، يعني أنا تمام قوي. دي الحاجة اللي أنا لما عارفين لما مثلا حد من صحباتك خلاص مثلا بتفسخ خطوبتها، بتسيب الولد اللي بتحبه، مش عارف إيه الحاجات اللي هي بتبقى عاملة كده، دي الحاجات اللي بتقوليها، يعني دي الحاجات اللي بتدعم في الوقت ده. ليه؟ لأن هي بتفكر البني آدم إن اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. الأعذار معلش أصل أنا كنت شايفة عارفين فيديو بتاعت إنستجرام اللي هي عندك كذا دقيقة، عندك كذا سوري، اللي هو مثلا يبعت يقولك معلش أصلا كانش عندي وقت أقولك، كان عندي ميتنجز وكان عندي في مش عارفة إيه وكان عندي إيه. أو حتى صاحبتك اللي بتقعد تقولك أنا ما كنتش فاضية، أنا ما كنتش موجودة، أنا ما كنتش لحقة، أنا ما كنتش مش عارفة إيه. وبعدين يحسبوا كده عدد الثواني، أهي 6 ثواني مثلا. صباح الخير، عاملة ايه؟ انا ما عنديش وقت النهاردة بس حبيت اصبح عليكي او اطمن عليكي. نقطة خلاص، يعني في دي كده في احنا هنا في حتة كده. لا احنا لو عايزين حاجة انت بتعملها، والحاجة بتبقى ان شاء الله تبين المبادرة بتاعت انك عايز تعمل الحاجة دي، مبادرة بسيطة. معلش انا مش لاحق، معلش انا مش قادر، معلش انا كذا، بس انا عايز اعمل كذا بس مش لاحق. فافهم ان انا على دماغك، ان انا على بالك، على دماغك ان انا على بالك، ان انت على بالك تعمل الموضوع بس انت مش لاحق قوي ومزنوق، لكن ستيل اخدت الوقت انك تبعت لي، حتى اخدت الوقت ده. انا بتكلم في ابسط البيسكس يعني اللي هو فاهم. قيس بقى على كده الحاجات التانية كلها. اللي عايز حاجة فعلا بيلاقي الطريقة وبيلاقي الوقت وبيلاقي المجهود ان هو يعمل الحاجة دي ويخليها تتحقق. اي بقى اعذار وكده، الاعذار ساعات بتبقى صح وبتبقى يعني متاح عادي ان انت تاخد من البني ادم اعذار، لكن لما الاعذار تبقى اكتر كنسبة وتناسب كده، الاعذار اكتر واكبر دايما من القدرة ان الانسان يعمل، لا يبقى هنا في مشكلة. نوت معلش بس عشان ايه نفتكر كده مع بعضينا الحاجات دي على الصبح. رقم 25 رقم يعني فلة. ماشي، صباح الخير عليك يا ندى، ان شاء الله يوم حلو، وخلوني اشوف رقم 94 لما نشوف عشان الفترة دي مش لطيفة قوي بصراحة. هو انت اسلام صح؟ طب ايه اللي حصل يوم 3 حلو عليكي؟ وايه اللي حصل للارقام السبعوية بتاعتك 7 و77 و97 وكل السبعة اللي في الدنيا؟ انت في حد عملها اكل تليفونك ولا ايه؟ طب انا هطلع بريك لحد ما ترجع تقول لي انت في حد عمل هاك لتليفونك ولا لا. افكركم بارقامنا 015 595 1006. سيبكم مع اغنيه وايلد جدا، وايلد وانز.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوكم، جول جول جول جميل جدا.

Jota.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يوم تلات حلو عليك يا رب. اهو كده. لا انا عادي بس قلت غير واشوف سنة ميلادي. ماشي يبقى نشوف لك رقم 94 يا اسو. ما معقول كده اسلام لما بتغير العادة بتاعتك. انا مش بعرف يعني بحس ان في حاجة غلط. ليه؟ لان كل واحد فيكم معروف عندي بحاجة معينة. معلش يعني بس دي قواعد كده. طيب يعني مثلا لو انا جيت في يوم من الايام وقلت لكم ما حدش يبعت لي صباح الخير هتتخضوا هتقولوا ايه ده مالها كده يعني حاجات زي كده. انتوا عايزين نشوف لك رقم 94. شيء غريب جدا. مثلا اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. هل انت معاك قرش محيرك؟ يعني اعتقدش ان في حد معاه قرش محيره دلوقتي. يعني كل الناس اللي معاها قرش عايز تعمل بيه حاجة اصلا. عايز بقى تحطه في شقة في عربية تسافر يعني تيقلي يعني ولا ايه؟ مش عارف بس هو ده اللي طلع في حظك.

عزيز النفس يعتمد على نفسه في كل شيء. ماشي، هل انت عزيز النفس؟ اعتقد يعني، ولكن ده سؤال اللي هو مش عارفه، لا مش عايز اساله كده اكيد، مش هل انت عزيز النفس، ولكن في ساعات ناس اللي هو بتبقى عزه النفس عندها اكبر واكتر بكتير من انها تبقى يعني يمكن تبقى بزياده سنه، اللي هو انا مش هطلب حاجه خالص، انا ما ينفعش ابقى محتاج حاجه من حد. يعني ممكن تعالى ناخدها في المنطلق ده، لانه عزه النفس حاجه اصلا يا ريت انها تبقى موجوده عند كل الناس، علشان محدش يبقى حابب ان هو يحط نفسه في موقف يذل نفسه او يضر نفسه او يقلل من قيمته او يقلل من شأنه كده قدام الناس اللي حواليه، لانه محدش اصلا في الدنيا مهما كان يستاهل انه ده يحصل اصلا. فلو هو رضيها على نفسه معناه ان هو يمكن غالبا مضطر ده، او مش شايف ان هو بيعمل ده، ان هو مش شايف ان هو بيجي على نفسه او على كرامته في حاجه معينه. ولكن في ساعات عزه النفس بقى، تعالوا نقلبها الناحيه الثانيه، ساعات عزه النفس بتتقلب الناحيه الثانيه خالص، اللي هي بتبقى عزه نفس لدرجه ان انت تمنع نفسك ان انت تكون مش تلقائي، عارفه الكلمه ممكن اقولها ايه، عايزه الاقي الكلمه الصح، تمنع نفسك ان انت تبقى قاعد مبسوط في القعدة بس علشان في حاجة ممكن تكون انت فهمتها غلط، أو خدتها على كرامتك بالزيادة، وهي عادي ممكن تعدي. يعني دي الزاوية اللي أنا عايز أخدها منها، علشان كده كده عزة النفس أنا مش هتكلم فيها، مش هقول يا جماعة أو كذا لأ، لكن ساعات ساعات ساعات لو حد أخدها أخد يعني ساعات الحاجات بس بتبقى محتاجة أن هي تتبسط سنة، مش في كل المواقف، وما بقولش عدوا المواقف من غير ما تحسوا اللي هو ان حاجه جت عليكم او كده، بس ساعات بتبقى محتاجه اللي هو تشوفها بعين ابسط سنه، تعدي ولا ما تعديش. لو تعدي عادي يعني، عديها يا سيدي عادي يعني فاهم قصدي. في يوم من الايام برضو يمكن انت تعمل حاجه غصب عنك وانت مش قصدها لحد تاني، وهو يبقى محتاجه جدا ان انت تعديها له، سوري، وانت تبقى محتاج ان هو يعديها لك قوي، فكارما هترجع يعني، فاهم؟ هتيجي هتيجي هتيجي يعني ترجع لك في يوم من الايام يعني. طيب ماشي، صباح الجمال على سكر البنات، احلى كاريزما، احلى صباح لكاريزمه الاذاعه، ملكه الحظ. بصوا يا جماعه والنبي الدلع اللي انا بتدلع، ملكه الحظ اللي بتحل يوم الثلاثاء، كل سنه انت طيبه، ملكه الثقافه العاليه. والله ثقافه عاليه ايه ده، احمد سعدي حسسني ان انا خبطت في الدولاب، فاهمه؟ لا لا والله، بس عشان انا قلت الصبح في البدايه قلت له ايه، انا بحس يا جماعه انا قاعده بحكي لكم قصص كده، انتوا صحابي قديمه قاعده معاكم، اللي انا بروح اعمل كده مع صحابي، اللي هو يا جماعه انا قلت له كذا كذا كذا وهو قال لي كذا وبتاع، فعشان الصبح قلت بيختاروا او ما بيختاروا او ان هم يخشوا الحرب يعني، بس طلعوا ان هم يا جماعه بيخشوا يعني عادي كفريضه للوطن. طيب مهموع عايز تعرف رقم 4، يلا بينا. ليس ما يحدث لك هو المهم، بل كيف تتفاعل معه. أوكي، ده فيلسوف يوناني وهو يعتبر من أبرز فلاسفة المدرسة الرواقية، وتشهر أكتر حاجة بفكرة إن الإنسان ما يقدرش يتحكم في كل حاجة بتحصله، ولكن يقدر إن هو يتحكم في رد فعله تجاه الأحداث. فدي أكتر مقولة اتشهر بيها يعني، وان السعادة الحقيقية بتيجي من ضبط النفس والرضا بما لا يمكن تغييره، الحاجات اللي انت ما تقدرش ان انت تغيرها، وده انا معاه جدا جدا فيها. اسمه إيبيكتيتس، الرجل ده اسمه إيبيكتيتس، ده فيلسوف يوناني. طيب، ليس ما يحدث لك هو المهم، بل كيف تتفاعل معه. وده انا شايفة انه صح قوي، لانه في ناس كتيرة ممكن تكون عدت بنفس الظروف، بس اللي هياخد حاجة ويقعد جنبها ويولول عليها وكذا، هو هيفضل ستك شوية في الحتة دي، هيفضل محبوس سنة في الحتة دي، واللي هيقدر ان هو بيقدر يشوف الحاجة بزاوية، الزاوية بتختلف والمنظور بيختلف، وهو ده اللي اصلا بيخلي اي حاجة، او هو ده اللي بيخليك قادر تكون عايش مع شخص، او قادر تبقى عايز تبقى في دايرة البني آدم ده.

أو بني آدمين دول أو لأ، إنه هما بيتعاملوا مع الحاجات إزاي. لأن الحياة دايما، كنت سمعت حد كده كان بيقول الحاجة عجبتني جدا، استنوا هشغل لكم أغنية وبعدين أقول لكم الحاجة دي. تامر حسني في القلب أنت، وبعدين هرجع أقول لكم مين اللي قال الحاجة اللي عجبتني دي. تيونين، استنوا.

ماشي. تعالوا بقى اقول لكم الحاجه اللي المقوله دي فكرتني بيها. كان في حد بيتكلم في البودكاست كده بتفرج عليه وقالت لك انا شايفه, ومش فاكره كانت هي انا شايفه انه الحياه اصلا مش المفروض ان هي تبقى سهله جدا, والحياه الطبيعي بتاعها ان هي مليانه صعوبات وان هي مليانه اختبارات وامتحانات, فده الطبيعي. لما الواحد بيتعامل مع الحياه بالطريقه دي من المنطلق ده اصلا بيبقى عارف ان هو طول الوقت هيبقى بيمتحن وبيختبر, وفي اوقات كتيره ممكن ما تبقاش حلوه وهيعدي عليه حاجات كتيره قوي هتمتحن قدراته وهتمتحن قوة صبره وهتمتحن إرادته وهتمتحن بقى عد بقى من الحاجات دي مليون حاجة هتمتحنك طول الوقت. ليه؟ لأن هي أصلاً 60-70-80-90 سنة من الامتحان, عشان ده دي الدنيا يعني. فبعد كده لما بتبص على الحياة من الزاوية دي بتلاقي لما يجي بقى أوقات حلوة في النص بتحس إن هي ايه ده, طب ده الحمد لله ده جات اوقات لذيذه يعني, دي حاجه جميله جدا. فتقدر من الزاويه دي تبقى باصص انه طب انا في الامتحانات دي كلها انا عايز احوط نفسي الناس عامله ازاي, انا عايز يبقى مين الناس اللي حواليا في الحياه دي, مين ازاي ابص ايه نظرتي للحاجه وايه بنظرتي للحاجات اللي هتحصل لي في حياتي. عشان كده ردت فعلك للحاجات, لانه ديفينتلي هيحصل لك حاجات, ده اكيد هيحصل لك حاجات كتيرة جدا جدا جدا, لأنه هي الفكرة من اللي أنا قلته ده إن هي الحياة ديزايند واتعملت عشان يحصل لك حاجات فيها أصلا. فأنت إزاي بتتفاعل وبترد ردة فعلك دي على الحاجة, هي دي بقى الليلة كلها, هي دي الفكرة. فعشان كده بيفرق قوي أنت بتحوط نفسك بناس عاملة إزاي, عشان ردة فعلهم من ردة فعلك, وأنتوا بتأثروا على بعض من غير ما تفكر يعني. وفي نفس الوقت الناس دي هتبقى ردة فعلها للحاجات اللي انت بتعملها لها في حياتهم, والعكس الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. فعشان كده إيباكتيتوس كان عنده حق لما قال ليس ما يحدث لك هو المهم بل كيف تتفاعل معه. انا شايفة ان دي جزء كبير جدا من تلخيص طريقة حياتك في الحياة تبقى عاملة ازاي, تفكر نفسك بيها كده عامة يعني. بس كده, دي كانت حلقة النهاردة من ساعة الحظ. شكرا لكل حد بعت مسج وانا ملحقتش ارد او ملحقتش اقراها. شكرا على اغنية تامر حسني يا استاذة ندى, شكرا والله ليك. رقم اخره 103 بيصبح علينا صباح الفل والجمال. كمان ساعة الحظ صباح الورد يا ندى الإذاعة, الله ربنا يخليك. احمد سعيد من السويد, انا اسفة اني مش لحقة والله اقول لكم الحظوظ بتاعتكو. كمان احمد سكر بيصبح علينا. صباحكو جميل, يوم تلات جميل جدا جدا جدا, واشوفكو يوم الحد اللي جاي. كنت معاكم ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. هسيبكم على نساء عجرم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة آسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
1: شهيد وإصابة برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: وزارة التعليم تؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستكون من الكتاب المدرسي.
2: وزير الصحة يوجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
1: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعاً تنموياً وسكنياً لخدمة أهالي سيناء.
2: رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجومفم على كيفك.

نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
2: خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
0: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحد الظهر على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد حدوث نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية.
2: وزير الدفاع يشهد حفلة تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: الكهرباء تعلن استثمار 57 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في شمال وجنوب سيناء.
2: التعليم العالي تعلن تنفيذ استثمارات بقيمة 25 مليار و600 مليون جنيه لتنمية التعليم والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة.
1: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
2: وزير العمل يعلن بدء اختبارات 550 فرصة عمل لشباب 6 محافظات بالصعيد يوم الأحد.
1: وزير الصحة يواجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
2: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعاً تنموياً وسكنياً لخدمة أهالي سيناء.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم أفهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور الانعقاد الثاني.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد حدوث نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية.
1: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
2: الكهرباء تعلن استثمار 57 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في شمال وجنوب سيناء.
1: التعليم العالي تعلن تنفيذ استثمارات بقيمة 25 مليار و600 مليون جنيه لتنمية التعليم والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة.
2: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: وزير العمل يعلن بدء اختبارات 550 فرصة عمل لشباب 6 محافظات بالصعيد الأحد.
2: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه
2: ما في مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم FM،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور الانعقاد الثاني.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع لإنتاج الأدوات المنزلية باستثمارات 12 مليون دولار.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
2: وزير العمل يعلن عن بدء اختبارات ل 155 فرصة عمل للشباب بست محافظات بالصعيد الأحد المقبل.
1: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
2: مصر تحصد 14 ميدالية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
1: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
2: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك كحاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
2: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع سوء
2: لا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزه

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور النقاد الثاني.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع إنتاج الأدوات المنزلية باستثمارات 12 مليون دولار.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20 ألف طن.
2: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية متنوعة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
1: رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع لإنتاج الأدوات المنزلية باستثمارات 12 مليون دولار.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر مورد الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
2: مصر تحصل على المركز الأول في جائزات البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية متنوعة وطلب مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير مستلزمات والطقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا راجل دي مروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: الحمد لله
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك.
2: ايه عامله ايه؟ الحمد لله كويس. مساء الفل على كل مستمعينا. زي ما مروان قال حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الثلاث النهارده 6 اكتوبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم لمدة ساعتين نسليكم كده في الطريق. نبتدي بدرجات الحرارة في السريع كده. درجة الحرارة 27 دلوقتي. النهاردة بالليل هنا في أكتوبر هتكون 17، كمعناها في الحتت التانية هتبقى يعني أدفى سنة. في إيه تانية مروان؟ feels like 26 ورطوبة 42%. دي كده في السريع درجات الحرارة النهاردة. مجهز إيه بقى للحلقة؟
1: حضر لنا أنت حاجة طيب ولا جاي على باب الله إن شاء الله؟
2: يعني كل اللي اقدر اقوله ان الخميس هيكون اجازة رسمية طبعا بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر للقطاع العام والقطاع الخاص.
1: فمع المنير ودينا شغالين.
2: احنا ملناش دعوة.
1: لا دي ضحكة شماتة مش اكتر.
2: ملناش دعوة. اشتغلوا حفن كده يعني. طبعا مع الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات حرب اكتوبر
1: بسنة وكل المصريين طيبين.
2: ايوه. وطبعا هو مفروض النهاردة 6 اكتوبر ولكن اتزق للخميس.
1: كل الاجازات الرسمية
2: خلاص. يوم الخميس اللي هو هيكون يوم 8 اكتوبر هيكون الاجازة الرسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص. مش عارفة استند الموبايل.
1: هو ده بس اللي مش عارفة. ده حاجات كتير. برضو محضر لنا حاجة غير الخبر اللي انت قريتيه ده سريعا؟
2: لا
1: انت جاي
2: انا شخصيتي لذيذة بتشيل الحلقة فاهم.
1: شخصيتي دي اصلا مبالغه يعني دي في حد ذاتها مبالغه
2: يعني.
1: شخصيتي
2: وجودي
1: زي عدمه. 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي. موبايل يارا 01
2: هنبتدي بحمزه نمره النهارده. وهنرجع عايزين نسلم عليكم طبعا. ولو في اي ابديتس مروريه كده قولوا لنا طرق اخبارها ايه. نسمع الاغنيه ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكت سمارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سلم على الناس.
2: يلا بينا
1: رنا مساء الفل. بتقول مش عارفه اوصف لكم انا فرحت ازاي لما شغلت اغنيه حبيبه حبيبك لمحمد رحيم، رجعتوني لذكريات جميله الله يرحمه. بجد مساء الفل عليكم. انا رنا.
2: مساء الفل عليك يا رنا.
1: نسيم مساء الفل، بيقول اجمل برنامج واجمل اتنين بتابعهم في حياتي يا مروان. ربنا يخليك يا نسيم، والله دي مجامله جميله منك. اسامه عوض الله مساء الجمال، بيسلم على مساعد البرنامج. مساء الفل، مساء الخير ومساء النصر على حبايبنا الحلوين. احلى مذيعين في الدنيا ده معتز، بيقول يارا جايه على الله حكايتها يا مروان. ده كل يوم. مش النهارده بس. بقدم ايه، بحب نجوم اف ام جدا. تسلم. ده الرقم الاخره 839. في كمان الرقم الاخره 727. دي ليلى عالم الدين. يا ليلى بتقول هاي مساء الفل عليك يا ليلى، ازيك عامله ايه؟
2: بخير.
1: ما فيش حد بعت حاجه يعني، جربي كده تسكتي شويه، ايه رايك؟
2: فيش حد بعت
1: خلاص. بس
2: ولا بتعمل كده زي كل مره عشان مش قادر تقرا مسجز؟
1: جربي تسكتي يمكن حد يبعت.
2: طيب انا جيت لكم النهارده بدراسه.
1: عشان مش فاضيه بكره.
2: دراسه
1: جيت لكم النهارده عشان مش جايه بكره.
2: بتقول ان الدول اللي بتضم اعداد اكبر من القطط اكثر سعاده. حلو. بمناسبه القطط يعني، في دراسة جديدة كشفت ان الدول اللي فيها عدد اكبر من القطط لكل فرد بتسجل مستويات اعلى من السعادة، بعد ما الباحثين دول حللوا بيانات 93 دولة ولقوا ارتباط قوي بين كثافة القطط ومستوى السعادة. هم شايفين ان القطط ممكن تساهم في السعادة لانها بتوفر انه معاك رفيق يعني، والدعم العاطفي، وبتساعد على تقليل الوحدة والتوتر وبتحسن المزاج. لكنهم اكدوا ان الدراسة مش بتثبت ان القطط هي السبب المباشر في زيادة السعادة، لان وجود قطط اكتر ممكن يكون مرتبط كمان بظروف اقتصادية واجتماعية افضل. الباحثين اشاروا الى ان طريقة تربية القطط ممكن تكون السبب، ففي دول اللي هي اكثر ثراء بتعيش بالقطط بشكل اكبر داخل البيوت، وبتاكل اكل جاهز وبتاخد رعاية بيطرية. فكل ما القطط زادت يا مروان كل ما السعادة زادت.
1: مساء الفل عليكم، انتوا بجد حلوين قوي والبرنامج ده مهم عندي قوي. انا بسمعكم من زمان بس اول مره اكلمكم كانت امبارح، بجد بحبكم جدا. دي دوجه مساء الفل عليك يا دوجه. سلمي على طنط يارا. حمادة المصري مساء الفل عليك، بيسلم علينا. عاملين ايه يا حلوين؟ سمر صبور بتسلم علينا، بتقول انا واقفه في صف عشان ازود فرده كاوتش العربيه، ادعوا لي اخلص.
2: مش يعني.
1: الحاجات دي مش بتطول قوي. مساء النصر والفل والياسمين والورد على يارا ومروان، منورين. عبير عبد الله من القاهره مساء الفل عليك يا عبير. احكي لنا يارا.
2: لا مش أي حاجة. هسمعك اغنيه عادي يعني.
1: صح، ما انت ما عندكيش حاجه تحكيها.
2: رامي صبري ونرجع اكمل شويه اخبار تانيه على القطط. 015 59 55 1006 facebook.com/nogumafm. نسمع رامي صبري.
1: اتفضلي.
2: يلا بينا.

0: طيب مني بدرس دراسة عن القطط يعني. عندي خبر تاني. أوكي. جزيرة يونانية دلوقتي بقت بتقدم سكن ببلاش ها للناس اللي بتحب القطط في مقابل إن أنت تاخد بالك من القطط. لو بتحب القطط في جزيرة دلوقتي مستنياك خلاص. دي جزيرة يونانية هتوفر لك سكن مجاني هتساعد بس في رعاية القطط الضل خلاص. الجزيرة دي يعني هي بتدور على متطوعين بيساعدوا جمعية في إطعام القطط.
1: أيوة يعني على وجود المتطوعين يعني.
0: هي جمعية بتساعد في أنها تأكل القطط وترعاها وتنظف مكانها حلو وتلعب مع القطط كمان الصغيرة وتأهلها للتعامل مع الناس قبل ما تروح لبيوت جديدة. المتطوعين بيشتغلوا 5 ساعات في اليوم من الساعة 8 الصبح للساعة 1 الظهر لمدة 5 أيام في الأسبوع. والمهام بتشمل تنظيف القطط وأماكنها تغيير المية الأكل تنظيف صناديق القطط يعني صيانة الجناين وكمان استحاب القطط للطبيب البيطري لو محتاجها. في المقابل الجمعية دي بتوفر للمتطوعين سكن مجاني وكل متطوع ليه أوضة خاصة لكن المطبخ والحمام والمساحات المشتركة بيتم تقسيمها مع 2 أو 3 متطوعين تانيين وكمان بيتم توفير الخدمات الأساسية والفطار. المفروض ان هيفتحوا باب التقديم في الخريف عشان تقدم لموسم صيف 2027. انت ما رحتش في حتة الصيف ده روح بقى روح قدم
1: انا حتى بيت موناك وفتحت بس هويت سافرت يومين كده هويت ورجعت على طول
0: ماشي.
1: طب ما كمكم
0: روح ترعى القطط
1: ترعى
0: روح بقى
1: ومين يرعاكي طيب انت
0: انا ومستمعين هنشيل الليلة
1: هنرعى بعض هنرعى بعض
0: هنشيل طيب. الحلقة والبروب
1: يارا شحاتة مساء الفل بتقول سلم لي على يارا قول لها انا يارا برضو بس بالهاء مش بالالف
0: اوكي فل عليكي
1: وانا مش من طابعينكم بس ده انا بايته معاكم في نجومه فاهم ربنا يخليك يا يارا والله
0: ميرسي يعني
1: دي حاجه تسعدنا يارا عايز اسمع مكتوبه ليك اديني تمام عندك كده اغنيه اسمها مكتوبه ليك وصال والله وصال دي يعني بتكبر بخاطرك بطريقه جميله بتقول لك مساء الفل على احلى مر والملكة روري loving the lipstick روري
0: thank you
1: انا على فكرة ده التهاب اللي في شفتها مش لبستيك ولا حاجة ارتكارية طلع لها في شفتها يلا ما علينا
0: هي قالت عايزة اغنية ايه
1: عايزة اغنية مكتوبة ليك
0: في مكتوب ليك مكتوب لي ومكتوب علينا
1: مفيش مكتوبة ليك
0: مكتوب عليا
1: بعتلهم بقى بتاعت مين اللي بيغنيها
0: من مكتوب دول موجودين
1: ده حمزة رقم اخره 037
0: انا رصيت كل
1: المكاتيب رصيت كل المكاتيب
0: طيب ابعتولنا على 015-595-5006 facebook.com/nugumfmtoolate
1: it's too late مش فظيعة انتي مستر هاج

0: احترامك لمراتك أم عيالك وتقديرك ليها لا ضعف ولا بيقلل من شخصيتك، لكن بيعكس رجولتك وعطفك واحتوائك ليها. واحترامك لجوزك وتقديرك ليه جزء من أنوثتك ورقيك وتربيتك. الست الواعية بنت الأصول تعرف تتعامل مع جوزها إزاي. احترامكم لبعض حياة حلوة لازم تحموها.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06226.
4: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
6: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر سريع كده، منتخب مصر بيترقب موقعة أنجولا وملاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 النهاردة. النهاردة هيلتقي منتخب أنجولا مع منتخب ملاوي في 10 مساء في العاصمة الأنجولية لواندا عشان

0: موجهتين أنجولا وجنوب السودان في مارس 2027.
1: أوكي. خبر تاني بقى كنت هتقول حاجة؟
0: ميسي ميسي بقى خلاص اعتزل. قميص ميسي شكرا ميسي. قميص عملاق بطول 30 متر بيزين روزاريو قبل وداع أسطورة الأرجنتين. مدينة روزاريو مسقط رأس ليونيل ميسي تحولت لمسرح للاحتفال الجماهيري الكبير قبل ظهوره الأخير مع منتخب الأرجنتين على أرض بلاده. هيتم وضع قميص عملاق برقم 10 طوله 30 متر أمام النصب التذكاري للعلم النصب التذكاري الوطني للعلم. القميص بيحمل أو التيشيرت يعني بيحمل كلمة شكرا في رسالة من الجماهير لميسي تقديرا لما قدمه مع منتخب الأرجنتين خصوصا قيادته للفوز بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا. المباراة جت قبل مباراة الأرجنتين وبنين النهاردة واللي هتكون الظهور الأخير لميسي مع منتخب بلاده على الملاعب الأرجنتينية وسط ترقب كبير للحظة وداعه من الجماهير التي تبعته منذ بدايته إلى أن قاد الأرجنتين لقمة كرة القدم العالمية. حارس مرمى بنين مارسيل دانديجونو رفض يتعامل مع المباراة كأنها مجرد احتفالية بميسي وقال إن مهمته هي التصدي لتسديداته وقال نحن هنا للاحتفال بليونيل ميسي لكن لم يخبرنا أحد بأن علينا أن نهديه هدفا وأكد أن ميسي لو أراد التسجيل فعليه أن يعمل كل ما في وسعه كي يحقق الهدف.
1: أوكي.
0: حلو ظريف يعني بغض النظر بقى عن أي شيء يعني هو الرجل إدى للكرة كتير موهبة يعني لا نستطيع إغفالها أو نسيانها يعني.
1: طيب. بس طيب حاجة بقى ليها علاقة بواحد بيستظرف بالاي اي خلاص
0: بيستظرف
1: في راجل في سنغافورة حب ان هو يهزر او يستظرف فعمل صورة مزيفة لتمساح بالذكاء الاصطناعي وبعتها لزميله لكن الصورة بقى وصلت للسلطات بعد كده وظهرت فيها التمساح جوه خزان المية اللي بيتم فيه ممارسة أنشطة زي التجديف والكانو خلاص طبعا السلطات كلها اعتبرت ان الموضوع خطر محتمل على الزوار فوقفوا كل الأنشطة المائية وابتدت عمليات بحث عشان يتأكدوا من وجود التمساح الحقيقي بقى بس قبل ما التحقيق يكشف ان الصورة اصلا معمولة بالاي اي. الراجل طبعا واجه تهمتين الاولى ان هو نشر رسالة كاذبة وعقوبتها ممكن توصل لثلاث سنين والتانية عرقلة سن العدالة بعد ما حذف الصور وسجل استخدامه لخدمة جيميناي وعقوبتها ممكن توصل لسبع سنين يعني اجمالي العقوبتين مع بعض ممكن يوصلوا لعشر سنين كل ده عشان حب يستظرف ويبعت لواحد صاحبه صورة تمساح في خزان مية بس شفت بقى اخرة الهزار
0: اخرة الاي اي شفت اخرة الاي اي يا مروان ويارا ازيكم عندنا غدا النهاردة دي ليونيل سارة بتقول عاملين رز بالشعرية وسنيد فراخ بالبطاطس كالمعتاد ماشي يارا جاي لكم حالا
1: انا جاي
0: حمادة المصري مساء الجمال عليك بيسلم علينا مها من الرياض مساء الفل بتقول هلا وغلا يومكم جميل وحشتوني يا وحوش الإذاعة مها من الرياض مساء الفل بس كده
1: يعني شكرا مروان على الأرض
0: محمود حسن بيسلم علينا استني عشان في كام رسالة كده الرقم الأخره 632 دي وفاء عباس بتقول السلام عليكم انتوا أولادي أنا ست كبيرة وقررت أبعت أقول لكم إني بحبكم قوي بتابعكم من زمان أنا وبنتي وبننتظركم كل يوم والله وبشوف الإعادة ربنا يبارك فيكم ويسعدكم والله أسعدتينا بالرسالة بتاعتك يا مدام وفاء وإحنا سعداء إن أنت بتتفرجي علينا ولو عوزتي أي حاجة يارا بتغسل سجاجيد لو حابة تجيلك
1: بعمل دليفري
0: بتعمل دليفري وبتحشي محشي يعني لو حضرتك عندك أي حاجة يارا موجودة
1: أيوه
0: كوتش نسرين مساء الفل اخباركم ايه فاكريني طبعا فاكرينك بتقول انا اختفيت كتير عشان كنت عامله عمليه في رجلي فما كنتش بسوق وانا مش بسمع راديو غير في العربيه بس الحمد لله بدات ارجع اول الشهر للكلاسز بتاعتي ورجعت اسمعكم تاني مساء الفل
1: عليك السلام عليك الحمد لله على سلامتك يا
0: نسرين لو الرياضه اللي انت او الكلاسز اللي انت بتديها محتاجه حد يشيلك الشنطه محتاجه حد يمسك الفوطه مثلا يهويها لك بتاع عندي حد كويس قوي عندي حد يعني امين
1: طب بقالي كتير ما بصيتش على فيسبوك محمود السعيدي بيسلم علينا حماده المصري بيقول مساء الجمال والطاقه الايجابيه اسلام سعيد مساء الفل عليك وبنشكركم وحماده المصري بعت كذا مسج يعني فميرسي على
0: وخالد جمال كمان مساء الفل عليك ما تقروش رسائلي ليه عشان يارا مش طايقاك
1: عشان مروان بيكسل بس كده سيمبل طيب بص بقى

0: هطلع فاصل، هنرجع نبتدي الساعة الثانية والأخيرة، وطبعا مروان كعدته مجهز موضوع هننزل بيه على طول. ابعتوا لنا على 015-595-1006 facebook.com/nubumfm. فاصل سريع ونرجع، خليكم معنا.
1: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
3: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-768.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الصحة يعقد اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة.
1: وزير الدفاع يشهد حفلة تخرج الدفعة 170 من كليات الضباط الاحتياط.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر مورد الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات 20,000 طن.
2: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خططا شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة.
2: طيب
1: كلمة موضوع
2: كلنا بنستخدمها إيه؟ كلمة نسيت.
1: نسيت
2: آه. امتى بتبقى مشكلة وامتى بتبقى إجابة مقبولة؟ مش هنقول منطقية، إجابة مقبولة.
1: أوكي.
2: يعني جبتي معاكي الحاجة يارا نسيت. لو حاجة مثلا في الشغل فأنتي في مشكلة، مجبتيش معاكي الحاجة مثلا. وامتى تبقى نسيت جملة مقبولة تعدي؟ يعني امتى بقى في انهي مواقف؟
1: يعني
2: انا ساعات بشوفها اجابه مش مقبوله كمان، اجابه يعني لائقه اكتر عشان احسن ما تقولي مبرر اي كلام. يارا هاتيلي معاكي السماعه بتاعتي بكره. جبتي السماعه يارا؟ لا نسيت. هتضايق شويه بس خلاص تمام، يعني كنت صريحه بما فيه الكفايه وقلتي نسيت. اصل وانا نازله كان معايا الليفه وكان معايا شنطة الخضار واتكعبلت وقعت على بقي على السير. مش محتاجين نقول مبررات، ممكن تقولي نسيت هجيبها لك بكرة وخلصنا. يعني مش محتاجين نقول كل المبررات دي. فإمتى بقى كلمة نسيت تبقى إجابة وإمتى كلمة نسيت تبقى مشكلة؟ خلينا نسميها إجابة مقبولة.
1: أوكي.
2: مش إجابة حلوة يعني.
1: ماشي.
2: بس أنت إمتى بالنسبة لك نسيت؟ تعدي معاكي في ايه وما تعديش في ايه؟
1: تعدي لو مش ضروريه وما تعديش لو ضروريه.
2: يا بنت اللذينة صدقي ولا خدنا بالنا. ايه ده؟ ايه ده الذكاء ده ولا؟ صدقي ايه ده يعني فعلا نورتي لمبه في مخنا.
1: يعني السؤال يعني
2: I was like ده
1: ميك سنس. يعني اكيد امتى هتبقى مش مشكله لو أيوة
2: الموضوع المواقف اللي
1: مروان هات لي معاك
2: التقليد بقى قلوده
1: هات لي معاك اي حاجه كنت عايزك تجيبها مثلا. تمام نسيتها مش حاجه هستخدمها النهارده ضروري محتاجاها خلاص.
2: ايه اكيد
1: هدي معاك السماعة.
2: ده يعني ايه قمة اللاشيء؟
1: والله كنت اقول لك انا هاتلي معاك السماعة
2: في السفر مثلا في الصيف. انت سافرتي ويسرى جايلك هتوصل بعدك بيوم. كلمتي يسرى، يسرى هتيجي معاكي من البيت كذا وكذا.
1: السماعة لما مروان نسيها
2: معايا. حلو قوي كده، حلو كده، كده تمام، كده تمام. عشان عشان ربنا يكبر بخاطرنا.
1: بص انا شايفه اقفل الموضوع وخلينا في المسجز والاخبار.
2: لا خلاص احنا سالنا السؤال خلاص.
1: طيب
2: الشاي نزل على الترابيزه نشيله تاني.
1: ماشي ونقرا المسجز اللينك اللي جاي يا سيدي ولا يهم.
2: عشان اجيب السماعه بقى.
1: ابعتوا لنا 015
2: 5955
1: 1006. خلينا نبتدي الساعه دي برامي جمال ونرجع بعديها بقى نشوف رايكم في موضوع النسيان ولا امتى تبقى مشكله وامتى عادي.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: السؤال يلا،
2: امتى كلمة نسيت بتبقى إجابة وامتى بتبقى مشكلة؟
1: مساء الفل يا كتاكيت، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. دي من هاجر الزملكاويه، بتقول لو الحاجه مصيريه ما ينفعش فيها نسيت خالص، لكن لو حاجه يوميه او عاديه نسيت بتبقى احسن من طنشت او ماليش مزاج. نفس اللي انا بقول. حد هنا بيقول وحشتوني يا عسل.
2: تسلمي
1: او تسلمي. شيرين احمد،
2: مساء الفل يا شيرين،
1: وانت كمان يا عسل. ايه في صباح الفل عليكم، انا بحبكم جدا، بسمعكم من زمان. دي ده حسن شلبي بس من اسكندريه، مساء الفل عليك يا حسن. في كمان مين بقى؟ انا عايز اشوف ايه. رشا، هي عاملين ايه؟ انا رشا، ارجوكم تقولوا لمريم صديقتي وعشره عمري تتصل بيا وتطمني عليها، عشان دورت عليها في كل حته مش لاقيها خالص، وهي عارفه. مش هي عشان انت عينه وهي عارفه ان انت مش حامل اللف ده. حاضر، كلميها بليز والف سلامه عليكي. دي من مريم. دي محمود من سوهاج، مساء الفل، بيقول مساء الانتصار لاحلى نجوم اف ام. في هنا روري،
2: مساء الفل
1: محمود. ميرسي والله. روري از اون فاير توداي. دي من وصال، حبيبتي يا وصال، ربنا يخليكي. اللي وصلنا له من الحلقه دي ان نسيان السماعه شيء عادي جدا ومقبول في مجتمعنا.
2: حلوه.
1: ومقبول في مجتمعنا.
2: حلوه.
1: خالد جمال.
2: حلوه.
1: بالظبط كده.
2: طبيعي ان احنا ننسى السماعه.
1: مساء النصر على احلى اتنين على الكوكب. بخرج من الشغل مخصوص العربيه عشان اسمعكم. بمناسبه النسيان، عايز اقول لكم من كتر ما انا بنسى وصريح صراحه مفرطه، متغرم في نص كيلو بن عشان نسيت اجيب لاصحابي في الشغل غصب عني. فبيقول كوميديا سودا. ده محمود مختار، تحياتي ليكم، مساء الفل عليك يا محمود. جيب لهم بقى البن اللي هم عايزينه.
2: يعني انت شايفه ان كلمه نسيت تتقال اسهل ولا تعملي، خلينا نقولها كده يعني، كدبه بيضه؟
1: لا اقول عادي، اقعد احور، مش قادره اصلا.
2: ايه؟
1: مش قادره.
2: احنا من ساعه ما عرفناكي وانت مش قادره. انت هتقدري. سؤال بيطرح نفسه، جمهور بيسالك. يارا، يارا الفنانه تقول ليارا الانسانه، امتى هتقدر؟
1: والله تعبت، مش قادره يعني.
2: حد
1: بيقول هنا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ انا لسه نازل من شغلي وانا شركتي في الدور العاشر، ومن تعبي ومن تعبي واقف في الاسانسير عمال ادوس على رقم 10 كل شويه والاسانسير مش عايز ينزل، لدرجه ان توقعت ان الاسانسير فيه مشكله، لغايه ما جه موظف عندي بيقول لي يا مدير احنا اصلا في العاشر. انا كده كويس ولا ايه؟ اوكي.
2: اعتقد لا.
1: بيقول بقى ده احمد، احمد المستشار احمد حزم، مساء الفل. بيقول انا شايف بقى ان الموضوع مرتبط بالاثار المترتبه على النسيان ده. لو سبب ضرر مش هسكت، ولو هكتفي بلفت النظر ولوم علشان اللي نسي ده ما يفتكرش انها عادي. بس في نسيان مش لا يغتفر باي حال من الاحوال، زي مثلا لو نسيت عيد جوازك، هنقول على الراجل الرحمن الرحيم.
2: سلم على الشهداء اللي هناك.
1: بس متهيألي يعني
2: الناس. ده مين اللي بعت رسالة؟
1: المستشار احمد حسن.
2: سيادة المستشار، يعني الحاجات دي ما بتتنسيش المفروض، يعني انت ممكن تنسى تروح الشغل بس ما تنساش يوم عيد ميلادها.
1: في الاسانسير 3 ايام بتدوس على العاشر وانت في العاشر عادي مفيش مشكله.
2: لكن ما تنساش عيد جوازكو، عيد خطوبتكو، يعني الحاجات دي ما بتتنسيش.
1: يعني ما اظنش في ناس كتير بتنسى موضوع عيد الجواز ده، صح؟
2: مش عارف. على حسب، في اجيال بتبقى فاكره الحاجات دي كويس، وفي اجيال الموضوع بيعدي عليها مرور الكرام. لا، هو المضحك كمان اللي انا اكتشفته او شفته، يعني مش اكتشفته وشفته بالصدفه، ان في ستات كمان بتبقى ناسي عيد الجواز امتى. هتلاقي كل اللي كسر العشر سنين. احنا كنا في فبراير يمكن، مش عارف، يناير. هتلاقي
1: بس ده مش نسيان، هو الواحد بيبقى مشغول فمش بيبقى واخد باله من الايام.
2: انت بتقولي اي كلام.
1: يعني واحد بيبقى مش ملاحظ النهارده ايه في الشهر، فاهم؟ مساء الفل يا احلى يارا، ما تزعلش يا مروان، موضوع مهم قوي يا مروان. كلمه نسيت دي في ناس بتستخدمها حل لاي حاجه، وفي الحاله دي بتبقى مشكله، او في ناس بتعتبرها باب لتريح الدماغ، لكن لو بيستخدمها علشان احل، لو بستخدمها عشان احل موقف بشياكه بتبقى مقبوله. وخلي بالك يا يارا ان في ناس بتنسى فعلا مش قصده، والناس دي بيبقى عندها مشاكل وضغوطات كثيره لدرجه انهم بيفقدوا التركيز فعلا، فممكن ينسى حاجه مهمه غصب عنه. ممكن اغنيه قديمه لمحمد فؤاد، حاضر، بتقول والله عادي يا مروان انا بقالي سنه متجوزه وعدى مرور الكرام. نفس المثل نفس الشخص. يعني سنه دي كانت سريعه قوي يا دوجة. لا بصي، ان انت تنسي علشان الضغوطات والحاجات دي
2: ده طبيعي،
1: ده بتحصل مع كل الناس يعني. في كمان صباح الفل، ده حد من امريكا تقريبا بيبعت 001. صباح الخير والبنور على الحلوين يا رب مروان. في انا ممكن اقول لميزو حبيبي كل سنه وانت طيب، هو اتولد النهارده،
2: الف مبروك. الف مبروك، ربنا يفرحكم بيه ويتربى في عزكم.
1: ابعتوا لنا بقى رد على السؤال، قولوا سؤال يلا.
2: كلمة نسيت امتى تبقى مشكلة وامتى تبقى اجابة مقبولة؟
1: ايوه
2: نسميها مقبولة يعني.
1: ابعتوا لنا بقى كده في الفاصل نقرا كل المسجز لما نرجع. 015 595 1006 نسمع عمرو دياب
2: يلا
1: ونرجع.

0: اسمع من العيار السويسري. عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما بتتنسيش.
3: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
2: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كريم الناس بقى
2: قول السؤال.
1: قول انت السؤال اللي انا بقوله.
2: انا بشوف المسجز يلا.
1: امتى كلمه نسيت تبقى اجابه مقبوله وامتى تبقى مشكله؟
2: طيب النسيان نعمه والله. وعلى فكره نسيت كنت هقول ايه والحمد لله على كل شيء. ده من خالد سليمان. والله انا بفتكر عيد ميلاد مراتي الله يرحمها. بجد انا كل لحظه كانت موجوده معايا فيها وما استمتعتش معاها بكل الوقت لذيذ. يعني تعيش وتفتكر. انا فاكرين موقف لما يويو عملت الكشري وما جابتلكش يا حبه يا مروان. دي مها من الرياض. لا جبت له يا مها
1: بعديها بسنين. بس هي كذا مره كانت تعمله تقول لي عملته بس اكلته كله. عملته بس نسيت اجيب لك. ومثلا وتبقى دي مثلا يوم خميس فخلاص اكيد مش هتجيب لي حاجه يوم الحق. يعني بتبقى حاجات كده. اسامه يعني مساء الفل. اسامه بقى بيقول ايه بقى؟ بمناسبه النسيان انا خلصت شغل وروحت ونسيت اعدي اخد ابني من النادي.
2: اصلا.
1: والحاجه الثانيه انا عيد ميلادي وعيد جوازي وعيد الحب تاريخ واحد 14 فبراير. طب كده استحاله دي تمام. فانت لو نسيتهم يعني
2: هي حركه حلوه.
1: لا تلومن يعني الا نفسك. بس تنسى ابنك في النادي يعني عارف لو المدام اقول طبيعي.

0: حاجه مش عارف هتصدقها ولا لا، انا بنسى عيد ميلادي، بتفاجئ بامي واخواتي واهلي عموما كل سنه وهم بيقولوا لي كل سنه وانت طيب، واسرح كده شويه وافتكر ان هو عيد ميلادي. ده من اسلامي، اسلام مساء الفل. في بمناسبه بقى نسيان عيد الجواز، انا عملت حيله من 11 سنه وانا بختار يوم جوازي، واتفقت واتفقت مع مراتي ساعتها انه لازم يبقى تاريخ مميز، ولقينا اقرب يوم مميز هو 23 يوليو، وفعلا عملته كده، وهي ما تعرفش اني كنت عايز كده علشان يبقى يوم اجازه في الدوله وما ننساش. مين
1: حلوه يعني، هي فكره ذكيه ان انت تربطي
0: المستشار احمد حسن اللي كان واقف في الدور العاشر،
1: انت تربطي الحاجات باليوم بيوم معين.
0: بيقول ده العيد ميلاد بتاع ميزو اللي بيقول اتولد النهارده، فهو بيقول تعديل للرساله، انا بقول لميزو كل سنه وانت طيب، هو عيد ميلاده النهارده عيد ميلاده 17.
1: اصلا
0: اساسا يعني هو كان قصده اتولد النهارده، فاهم؟
1: اوكي، عيد ميلاده 17 ماشي، كل سنه وهو طيب برضه. عايز لا يمنع.
0: في مين؟ حماده المصري بيقول اسمع كلام مديرتك يا ابني وخليك فرفوش في البرنامج.
1: انت جات لك على الطبطب بقى تقري رسائل حماده، اصل انا بقرا رساله واحده لان الباقي بقى بيبقى كله معاد.
0: حد هنا مساء الخير، ده محمد غنيم بيقول مساء الخير، انا بنسى جدا جدا، الحمد لله ان انا عيد جوازي هو يوم عيد الام. أوكي. فمش بينساها. مساء الخيرات على مديرتنا يارا هانم وابو حمزتنا، بصراحه لما اقول لحد حاجه بجيبها معاك ويقول لي نسيت حقيقي بتضايق كتير، ولو كانت حاجه ضروريه، ولكن لو مش مستعجل عليها فحتى لو قال لي اي مبرر حتى وعارف انه بيحور مش هتفرق لانها مش ضروريه، فعادي منين يعني يجيبها وقت ما يجيبها براحته، من الاخر حسب اهميتها. زي ما كنت بقول، ده من مينا، يا مينا مساء الفل عليك
1: ما شاء الله، انت قلت كل حاجه.
0: احمد روما مساء الفل بيسلم علينا. نعم يا مروان،
1: انا عارف انه جديد عليكي قرايه المسجز، انا عارف ان انت مش مستحمله نفسك. مش قادره.
0: مش مستحملك انت.
1: انا مستحملني بالعافيه اصلا.
0: كلنا والله. مش انت بس يعني، كل حد هنا.
1: كل حد.
0: مستحملك بالعافيه.
1: I was like كل حد.
0: And then they were like.
1: فعموما يا يارا يعني احنا يعني مبسوطين على الحاله اللي انت وصلت لها، ما شاء الله بتقري رسائل بطلاقه. ويعني الناس مبسوطه منك، كله هنا بقى بيسقف لي على البي او بوكس بتاع البرنامج. برافو مروان ان انت علمت يارا وكده. بس يارا اجتهدت يا جماعه ووصلت نفسها لمرحله ممتازه.
0: عايز اختم بس بمسج من السعوديه.
1: من السعوديه مساء الفل.
0: مساء الخير، على فكره من غير يارا هتحتاس يا مروان.
1: احنا مش هنبطل بقى نخلي اسره تبقى ترسل
0: والله من السعوديه. وبكده نقدر نقول
1: ان وقتنا انتهى.
0: عايزين نشكر كل اللي تابعونا، كل اللي بعتوا لنا النهارده، ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم وباقي اسبوع جميل عليكم، لان احنا من بكره مش موجودين.
1: مين ودينا بقى
0: هم معاكم، وهاخد مروان ونمشي ان شاء الله، هجيبها لكم يوم
1: فظيعه. يعني حقيقي محبطه قوي، هاخد مروان ونمشي يعني.
0: لا
1: جاي معاها التريسيك.
0: وان شاء الله اجيبها لكم يوم الاحد ونرجع نبتدي معاكم اسبوع جديد، ويكند جميل عليكم، ونشوفكم الاسبوع الجاي.
1: باي باي, باي.
2: اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره، وكل خطوه بتاخدها بتفتح لك فرص جديده، وفي كل مره بتختار منتج او خدمه من مجموعه شركات كي بي ام بتكسب نقط على ابلكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام او في احتياجاتك اليوميه، الكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل ابلكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمه اكبر لبكره. مع ابلكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
3: انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
4: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان اطعمهم كل سنه.
3: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
4: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم BF0026B9927062026.
5: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف والاي في، ما تفوتش جرين فرايد

0: ماركت 2026، أكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكية والكهربائية جديدة أو مستعملة من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعة 8 و9 أكتوبر، فندق الماسة مدينة نصر. الدخول مجانا بدون أي رسوم برعاية الرواد أوتو جروب، الأصيل أوتوموتيف، فاكتوري يارد، الجامسي أوتو جروب، المصباح أوتو تريد، الليثي، فانتوم أوتو، كويكر، إلكترا باي رايا، وبود. تسجيل ضريبي 609-175-149.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-47-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900.
5: خلي نجوم فام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 7 مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وجهه بحصر أبرز شواغل المواطنين الاقتصادية بشأن موارد النقل الأجنبي والدين العام تمهيدا لمناقشتها في منتدى مصر 2026.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: وزارة العمل تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع استهداف توفير نحو 1,400,000 فرصة عمل سنويا.
2: افتتاح المعرض السنوي للكتاب بجامعة الأزهر بمشاركة الهيئة العامة للكتاب في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.
1: وزير الصحة يعقد اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشبه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خططا شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
1: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تيفي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصل إلى سيول في مستهل زيارته إلى دولة كوريا الجنوبية.
2: البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري ل 5.1% بدعم مرونته أمام اضطرابات الشرق الأوسط.
1: مدبولي يوجه بحصر أبرز شواغل المواطنين الاقتصادية بشأن موارد النقد والدين الأجنبي تمهيدا لمناقشتها في منتدى مصر 2026.
2: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مخرجات منتدى مصر 2026 ستتحول إلى خطط تنفيذية.
1: رئيس الوزراء يبحث التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل موسمية في إسبانيا في القطاع الزراعي برواتب كبيرة.
1: مجلس الدولة يحدد السبت المقبل موعد أداء اليمين للمندوبين والمساعدين الجدد.
2: افتتاح المعرض السنوي للكتاب بجامعة الأزهر بمشاركة الهيئة العامة للكتاب في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.
1: وزير الصحة يعقد اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: تأتي جمعتكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 6 اكتوبر، عيد يستحق ان احنا نفكر فيه كتير قوي، لانه احنا ما عندناش اعياد مصرية بنبص لها. يعني العيد القومي ده مثلا موجود في دول كتير، بس احنا الموضوع مش عندنا، مش شادد قوي يعني. لكن ده عيد احنا كلنا بنشعر فيه بالفخر والحب والامتنان ان احنا قدرنا نعمل هذا الانتصار. وبعدين لما اقعد افكر كده، انا مواليد 78، يعني مواليد تقريبا العام اللي حصل فيه السلام مع كام ديفيد، او بدايات المباحثات بتاعت السلام. فاكيد انا كنت من الجيل اللي هو بدأ اقوله ده جيل محظوظ، ده جيل جه بقى مع السلام وبتاع. طبعا نبروا علينا، ادينا النهارده شايفين احداث العالم حوالينا بالدور. والحمد لله ان احنا برضو في الاخر، يعني رغم كل الضربات اللي حوالينا والاستفزازات، احنا برضو واقفين وقفة يعني فيها ذكاء شديد. بصراحة مبسوط من الـ من الـ من التعامل ده. فارجع تاني كده اقول انه 6 اكتوبر بالنسبة لي كان عامل ازاي. كان كتاب من امي بتاع مذكرات الجمصي مثلا، ده لواء الجمصي طبعا من اهم الناس القادة اللي كانوا موجودين في الحرب. 6 اكتوبر كان عامل ازاي؟ كان حكاية بابا وهو بيحكي لي، لانه هو في الوقت ده كان في الحرب. هو كان في الحرب، قعد تقريبا 6 سنين جوه الجيش، 5 أو 6 سنين جوه الجيش سلاح المهندسين. وبرضه كان بيحكي لي على حاجات بتحصل جوه الحرب بطريقه يعني شيقه جدا. هو راجل شاطر قوي في الحكايات بصراحه. فكان دايما يحكي لي الواقع في الارض عامل ازاي، والجندي ده بيعيش ازاي، واليأس كان عامل ازاي، وبعدين الامل عامل ازاي، وبعدين الانتصار، وكان فين، وكان بيعمل ايه، وهكذا. ما قتلش حد يعني، هو ما كانش طبعا يعني في الخطوط المواجهة، ولكن هو كان متعايش جدا، وكان عنده صداقات مع القيادات، لأنه مصور، فهو عنده رؤية داخلية للموضوع. هو راجل ذكي في الحتة دي جدا يعني. وبعدين أمي كانت مغرمة، ولا زالت لغاية النهاردة مغرمة جدا بحكايات أكتوبر، وهي من الناس اللي ادتني مثلا برضو كتاب بتاع الخداع الاستراتيجي بتاع حرب أكتوبر، اللي هو بيتكلم عن فكرة ازاي قدرنا ان احنا ننيم هذا المجتمع الكامل، العدو الكامن جنبنا، وننيمه خالص، ونقدر نعمل حرب، وننيم العالم. لان احنا في الاخر حتى لو انت هجمت على حد جنبك، العالم قاعد موجود، في امريكا، في روسيا، في بتاع، كل ده في الاخر قدرنا ان احنا ننيمه بشكل رهيب. وبعدين زي ما احنا شفنا النهاردة ان الدرونز اصبحت شيء مهم جدا في الحروب الحديثة، والدفاع الجوي اصبح لي وضع تاني، والحديث عن طيارات بدون طيارين حاليا يقدر يتحمل، الطيارة تتحمل ما لا يتحمل البشر من ضغط قوي. ففي ظل بقى الانقلاب اللي حصل الفترة دي، لو رجعنا نلاقي ان 73 عملت نفس الانقلاب ده بالظبط، ان في اسلحة كانت موجودة بتتشال على دبابات وعلى تبة بتتحط وكده، اصبح بتشال على كتفه الجندي بيجري بيها. وانا بقول ان اكتوبر لو انا يعني فعلا حطيت لها عنوان من عندي، هقول ان هي اللي بيغزل برجل حمار حرفيا يعني. يعني ده رئيس عظيم وقادة من تحتيه المشير أحمد إسماعيل وغيره، طبعا كل الأسماء العظيمة اللي كانت موجودة في الوقت ده، اللي قدروا ان هم فعلا بإمكانيات طيارات موجودة من أيام الحرب العالمية وأسلحة قديمة جدا، ان هم يعملوا بذكاء خطة تضرب قوة جنبنا قوية جدا جدا مستولية على سدس مساحة مصر. ولازم تقروا على فكرة عن الموضوع ده، لأن احنا لو هنشعر بالفخر، انا شايف ان احنا نشعر بالفخر لتاريخنا اللي احنا بنتشملل بيه جدا طول وقت، التاريخ المصري القديم. بس التاريخ الحديث اللي في ايدينا النهارده، اللي في ناس لغايه النهارده عايشه، دول يستحقوا مننا تحيه كبيره جدا، لانه فعلا الناس دي لو مش موجوده انا مش عارف كانوا ايه اللي ممكن يحصل. انتوا عارفين يا جماعه الكبت اللي ممكن يجي البني ادم اتضرب، خد الم على وشه وما عارفش يرد الضربه؟ انتوا عارفين الموضوع ده ممكن يولد ايه؟ ده ممكن يولد ديناصور جوه البني ادم، ده ممكن يخلي فيه انفجار في صدره وما يعيش، ممكن يموت، ممكن يتحول الى وحش كاسر، ويتحول الى شرير لو ما قدرش يطلع طاقه الغضب ويرد الكرامه. الكرامه هي السلعه الانسانيه الاساسيه اللي بني ادم عايش عليها بشكل كبير، رغم انها مش متشافه، بس هي في الاخر مؤثره بتؤدي الى تحرك العالم كله. في دول بتحارب دول بسبب الكرامه. فاحنا اتسرقنا ورجعنا ارضنا، واحنا الدوله الوحيده اللي قدرت ترجع ارضها كامله متر متر، وده انا بعتبره شيء في انجاز وسط هذا الضغط العالمي الرهيب اللي موجود على هذه المنطقه اللي مليانه بالكنوز البتروليه والمكانيه والجغرافيه والقناه السويسيه وكل حاجه. ف بصراحة أنا مغرم بحرب أكتوبر، وحاسس إنها لازم يتعمل لها أفلام كتير جدا جدا إن شاء الله لما السينما بتاعتنا تقدر تعمل ده، هكون من أول الناس اللي تنتقي موضوعات وتشتغل عليها. تعال نسمع أغنية ونرجع عشان نعرف سؤال مهم جدا، هو الشعب اللي ما بيقدرش يطلع اللي جواه بيوصل لفين؟ يعني الشعب اللي عنده غضب من هزيمة ما أو من وقعة ما حصلت عنده أو حدث وما قدرش يطلعه، هيطلعه ازاي وهيعيش ازاي من غيره؟ وهل في وسيلة غير الحرب؟ يلا بينا نفكر ونرجع تاني.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام، على كيفك. الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
4: أرزاق
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
3: الفنانة علا رشدي
4: بعد إذنك
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: خلاص كده
3: نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: مساء الفل. رجعنا تاني لفكرة احنا بنتكلم النهاردة. كنا في اول لينك بس على حرب اكتوبر، وكنا بنقول انه هذه الحرب تحمل الكثير من الاسرار اللي محتاجة ان انتوا تقروا عنها عشان تعرفوا قد ايه احنا غيرنا مجرى التاريخ حرفيا. ولولا خروج هذا الغضب من الشعب المصري ومن الجيش المصري ناحية عدو خد الارض وكيان استولى على سدس مساحة مصر، اغلى حتة على فكرة سينا دي، يعني التاريخ وسينا دي خلي بالكو يعني أرض القمر أو القمر سينا. ولو تلاحظوا كده حتى تلاقوا أن المعابد ناحية تانية بتسمى سينا جوج. أنتم ملاحظين الفكرة أن دي ديانة قمرية ودي ديانة قمرية برضو، سواء الإسلام أو اليهودية. فأقصد أنه دي أرض مقدسة جدا جدا ومش عليها أنبياء وليها تاريخ وليها أقدم أبجدية موجودة في المنطقة كلها أو في العالم، هي الأبجدية اللي موجودة في سينا، مما يثبت ان احنا اول ناس استخدمنا الابجديه بطريقه يعني فيها ارشفه لكل حياتنا. بالتوازي كان في الناحيه الثانيه ناحيه الدول الدوله السومريه وما بين النهرين حضاره برضو، والصين كان فيها حضاره قويه. ما انا ضد فكره على فكره احنا اول ناس في البشريه دي خالص، بالعكس احنا كان في بالتوازي في اشياء بتحدث، ولكن احنا كنا يعني كنا إيلون ماسك بس في زماننا، كنا الشخصية القوية في وسط كل الناس دي، كنا أقوية جدا يعني. وإن شاء الله هنقدر نستعيد شيء بدماغاتنا الحديثة بقى، بأسلوب يعني برضو راقي، مش استعادة الخلافة عبر تفجير الآخرين، لا خالص، هي استعادة الحضارة والسلام. وهو ده اللي هي دي القوة، أو معنى صح سلام القوة يعني. هو ده اللي أنا دايما بحس إنه أكبر قيمة ممكن نبقى بنفكر فيها النهاردة بالذات. طيب دلوقتي قاعد انا في امان الله مع كاتب امريكاني، كنت مسافر يعني، وبعدين الراجل ده قاعد بتكلم معاه، فجت سيره الافلام، فبيقول لي انت مواليد كام، فانت مواليد ايه، انا كمان، يا نهار ابيض ده انا كنت بتفرج على الافلام ايه. فاحنا ماشيين وتقول ده انا بحب جدا فيلم جودزيلا، قال لي يا نهار ابيض ده انا كمان بموت فيه، ده انا عندي جودزيلا. قلت له ما انا عندي جودزيلا في البيت بلاستيك كده، كنت ماما جايبه لي ب 10 جنيه ولا 12 جنيه كنت محتفظ بيه، وتم ترميمه قريبا وشلنا السوليتيب اللي عدل المقطوع وركبنا بقى، اتلزق اختي مي عملت يعني تظبيطه كده، والمهم ايه زبطنا الدنيا، وهو مستقر حاليا هذا الجودزيلا على المكتبه بتاعتي. فانا وانا قاعد بقول له جودزيلا، فقال لي طب انت شفت فيلم اسمه جودزيلا ماينس 1؟ قلت له لا، يعني هو ده غير الجدازيل كلها اللي فاتت. فقال لي اه، جودزيلا ماينس 1 رؤية يابانية للعمل، يعني مش الرؤية الهوليوودية للجودزيلا، والفيلم ده حلو جدا. قلت له طب والله تمام. فدخلت لقيته فعلا واخد ريت حلو قوي، فرحت ايه يلا بينا نتفرج عليه. بصيت على الفيلم بصراحة شدني، لذيذ جدا جدا، وعجبني الجودزيلا نفسه لانه معمول بمزاج كده وشكله حلو، وقادر احس ملامحه برضه هوليوود بتخطفه كده، الواحد شايفه من بعيد قوي وبتاع. التانيين كانوا مقربين عليه عاملين له صورة 5 في 8 يعني، مقربين عليه. فيلم لذيذ مجتهد قوي. وبعدين بعد ما خلصت كده قلت ايه الخيال ابن اللذينة ده، وحش بيطلع من بطنه طاقة نووية زرقاء، يعني بدل ما الاسيا كلها عندها طبعا التنين اللي بيطير ويطلع نار، فده قلت. وبعدين قلت استنى، تنين بيطير بيطلع نار، جودزيلا بيطلع نار حديثة نووي، وايه الكائن اللي بيبلع النووي ويطلع نووي ده وبتاع. فالجلاله جات لي بتاعت البحث، وانا بقى لما بتيجي جلاله البحث ربنا ما يوريكم المؤامره تشتغل. قلت طيب، رحت داخل على الشات جي بي تي، الراجل المحترم اللي هيودينا في داهيه جدا في 2017 ان شاء الله، 2027 اسف، وهحكي لكم ليه الحلقه الجايه، يعني هقول لكم بالظبط ليه الحلقه الجايه. احنا 2027 مش هتعدي على خير يا جماعه من ناحيه الذكاء الاصطناعي، هنلعب لعبه لذيذه جدا يعني. المهم فالبي سألته كده، قلت له بقولك يا معلم، هو دلوقتي ايه علاقة جودزيلا بالنووي باليابان اللي اتضربت بالنووي؟ هل في علاقة ولا انا راجل بهزر يعني؟ قال لي يا عم احمد ده في كمية بيبرز مكتوبة نفسية ومجتمعية عن الموضوع ده، ومن هنا بدأت انزل البيبر وبدأت اقرأ والموضوع كبر في دماغي. قلت طب وانا عايز اعرف بقى ايه القصة. طيب نرجع تاني لفكرة جودزيلا باختصار شديد لما شافش جودزيلا، هو عبارة عن ان في اليابان ظهر تحت المية وحش كده شبه السحالي الايجوانا بس ضخم جدا جدا بطريقة هي جماله في ضخامته على فكره. يعني انا حتى متذكر جدا اول مره اشوف الفيلم ده كان السلوجان بتاعه مكتوب عليه ايه، مكتوب سايز داز ماتر، يعني الحجم لا بيفرق على فكره. كانت رجليه كده نازله على يعني واخده مثلا ميدان كامل في نيويورك على رجلي بس نازله، فكان عاجبني. المهم، وطبعا الامريكان بياخدوا الوحوش كلهم عندهم يشغلوهم عندهم يعني. المهم الفيلم بيتكلم عن ان لما ظهر هذا الوحش كسر الدنيا ودمر الدنيا، ولكن اتضح ان هذا الوحش بعد كده بيحمي المكان زي ما هو بيأذي المكان، روضوه وظبطوه. وبعد كده جت وحوش بعد كده في افلام تانية، وبقى هو اللي بيتصدى، وبقى بيقابل بقى ايه غوريلات وحاجات وبتاعه. انا راجل تافه جدا واعشق الخيال، فطبعا انا بجري مع هذه الافلام زي جري مع الافلام الفنيه بالظبط، الفنلنديه والايرانيه والروسيه يعني كل الحاجات اللي هي اللي ما بنشوفهاش دي. فالمهم فقعدت اقرا البيبرز، فاكتشفت حاجه خطيره جدا. الشعب الياباني ده شعب الكتم كتمة بنت لذينة. في حرب العالمية التانية ده شعب ما بيشوفش الامبراطور لانه اله، والامبراطور ده كان لو انا متذكر هيروهيتو، الراجل ده الشعب بيعبده يعني بيبصله على انه شيء مقدس جدا يعني. فاليابان تضرب بسلاح لم يسبق له مثيل في العالم. فجأة في 70,000 بني ادم يتبخروا في غضون ساعات، وبعدين بعدها بيومين نضرب ضربة تانية. وارجع لكتاب مهم اتكلمت عنه قبل كده في حلقة دور الصدفة والغباء في صنع أحداث التاريخ، والكتاب ده بيقول انه خد يا معلم القنبلة دي، القنبلة دي بتتدمر على بعد 500 متر من الأرض، نص كيلو. فلو سمحت خد القنبلة دي واطلع على اليابان، خلاص خد القنبلة دي واطلع على اليابان. هتلاقي أربع مدن احنا مرشحينهم اكس واي وزد، اوكي، ومنهم هيروشيما. اللي تلاقي من عليه مفيش سحاب ارمي القنبلة رئيس. فهو طالع راجل عدى على الأولى التانية التالتة، مش فاكر طبعا أسماء كلها يابانية فأنا مش حافظها، ولكنه لما وصل عند هيروشيما كانت هي الوحيدة البلد اللي ما فيهاش سحاب، وهي قد بورسعيد كده ومدينة تجارية وفيها ناس وبتاعه، وبش أحرام القنبلة طلع يجري لف بسرعة بالطيارة وخد بالانس وسلام عليكم. ومن هنا اتغير التاريخ، لأنه يوم 6 أغسطس الظهر العالم عارف يعني قنبلة ذرية، وفي اللحظة دي الإمبراطور هنج. ولما استقروا يومين وبدأوا يفكروا، أمريكا ما استنتش، راحت لسعة واحدة كمان على ناجازاكي. الإمبراطور قال لهم يا جماعة احنا كده هنموت كلنا. وقبلها كان خلي بالك بشهور كانت أمريكا بترمي نابالم مستمر بتحرق بيه الكرة، موتت ناس أكتر من هيروشيما وناجازاكي بكتير على فكرة، موتت أوفر 900,000 بني آدم، أقل حاجة بسيطة من مليون سيحتهم حرفيا في البيوت، لأن الناس دي كانت بتساعد الجيش. المهم فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه القنبلة دي ما نزلت، الإمبراطور خرج من قصره. الراجل ده لابس بقى اللبس الياباني التقليدي الجميل بتاعهم، قلع اللبس الياباني، لبس البورنيطه الانجليزي، لبس البدله السموكين الطويله، وراح على الباخره ميزوري الامريكيه، وراح قاعد مضى شروط الاستسلام الياباني. والاستسلام الياباني ده عقيده تشبه العقيده بتاعت الاستشهاديين كده، لو انا مش هموت على فكره، ولو مت يبقى انا منتصر، ولو قتلتك يبقى انا منتصر، وهدخل بالطياره الكاميكازي في قلب البارجه اموت نفسي واموتكم كلكم يا اولاد، يعني هما بهذه الشكل. فإن أنا استسلم كإمبراطور واخرج للعالم والعالم كله شوفني، صورة اليابان اتغيرت بسبب حاجة بسيطة جدا، الإمبراطور لبس لبس الغرب. لذلك النهاردة اليابان تعتبر دولة غربية رغم أنها في الشرق على فكرة، بتعامل معاملة اليابان الكوكب الآخر والحداثة ومسيطرة سيطرة اقتصادية قوية جدا، وبيتعامل معاملة تانية خالص لأن هي أصبحت من النسيج ولبسة زينا. بس الشعب رغم كل حاجه ورغم انه طبعا تم احتلال اليابان 8 سنين من امريكا تقريبا، والجيش اتصفى خالص والحمايه كانت من امريكا، اتذلوا ذل الكلب يعني. فالناس دي طبعا ما سكتتش يعني، الناس دي النهارده كان لازم يطلعوا الغضب ده. ومن رحمه ربنا ان ربنا خلق لنا الفن، ففي اللحظه دي ظهر جودزيلا. جودزيلا بدا يقول ايه؟ بدا يقول يا جماعه على فكره النووي ده شيء مؤذي جدا جدا لينا وليكم انتوا كمان، لانه برضو العدو على فكره هيتاذي بيه. الحاجة التانية الوحش ده هيقوم ياكلنا كلنا. الحاجة التالتة احنا ممكن نسيطر على الوحش ده وممكن نحطه تحت بطنا، ممكن يبقى هو اللي بيدافع عننا، ده معناه ان احنا هيبقى احنا كمان نووي على فكرة. كل ده تلخص في جودزيلا. تخيلوا ده فيلم طبطب على قلب اليابان بشكل كبير، عشان النهاردة يحولوا فكرة المونستر دي الى شيء ايجابي. وطبعا هو مش تشبيه ادبي، هو فعلا النهارده لما بيبقى في حاجه اسمها تروما ثقافيه مجتمعيه كبيره، التروما دي النهارده بتدرس وبعد كده بيطلعوا لها مونستر معين او وحش معين يبتدوا يطلعوه. تعالوا نرجع كده لمستوى الانسان العادي عشان اشرحها صح. حضرتك النهارده مكبوت في الشغل ومديرك قارس عليك. حضرتك النهارده مراتك قرفك وبدفعك فلوس وكفران ماشي، الاحلام هتبقى عامله ازاي؟ الاحلام هتبقى عباره ان انا بحلم ان انا ماسك مديري ده زنقه في حيطه بضربه صح، وان انا بزق مراتي ومتضايق وعمال ازعق معاها وبتاع. الحلم ينفس عن جزء من الاحلام طبعا، ينفس عن رغبات الانسان المكبوته. والنهارده لو البني ادم عايز يحلم، ما هو مش كل واحد يحلم لوحده بقى بالقنبله الذريه، احنا محتاجين نخلق حلم دوله، حلم دوله. والحلم ده لازم كل ما يكبر ويتحول لوحش ونطلعه على الورق الموضوع بيموت. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، الانسان اذا حب بني ادم وكتب عنه البني ادم ده خانه او زعله او ضايقه وكتب القصه على ورق او نشرها، خلصت ومشت خلاص، خلص الموضوع. لان البني ادم بخروج الشيء لشكل فني اوتوماتيك بيتخلص تخلص كامل من المشكله. يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا مع التنفيس الشعوبي في الفن.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على حادثة ان انا قابلت حد بنتكلم على جودزيلا، واكتشفنا ان جودزيلا هو تنفيس شعوبي لشعب اتكبت بشكل كبير، وشعب الياباني لانه ما قدرش يدافع ولا يعمل حرب شاملة تقدر ترد على اللي حصل في الحرب العالمية التانية. فمن ساعتها هو النهاردة خروج جودزيلا هو خروج الانسان من الغضب بعبر فن، وده من اهم الحاجات اللي ممكن تحصل، لان الصدمة دي النهاردة هي في الاخر شعب ما يقدرش النهضة الشعب ده يبقى كل واحد لوحده يعالج الصدمة، لازم يعالج بطريقة جماعية، وده بيخفف الصدمة وما بيشلهاش على فكرة، موجودة لغاية النهاردة، عندهم متاحف وحاجات وبقايا ولسه شايلين أكيد جراج ما، بس الشعوب بتكمل والأجيال بتكمل، والاعتراف بالهزيمة ده جزء على فكرة من الجو اون، يلا بينا نكمل، يعني مش لازم كل حاجة نبقى شطار فيها، احنا ياما انهزمنا على فكرة، مصر اتهزمت في تاريخها كتير قوي، والمماليك اتهزموا وكل الشعوب يحصل لها ده، فهم قدروا يتعاملوا بشكل كبير. والنهاردة احنا عشان نشوف الموضوع هو كأنها نفسية بني آدم واحد، وكان لازم ينفس انه يقعد يمسك ألوان ويشخبط على الحيطان او يخلق عفريت ويحرقه او يعمل اي حاجة. احنا مثلا كنا عاملين مثلا ان انتوا عارفين طبعا لورد أليمبي اللي هو اصبح الليمبي، بس هو أليمبي أليمبي بالنون، ده كان اللورد اللي ماسك الاحتلال، كان موكله ان هو ماسك منطقة فلسطين ومصر بعد كده علشان يسيطر على الشعب المصري. فمثلا الشعب المصري بالذات في بورسعيد كانوا بيكرهوه جدا لانه عمل مصايب يعني، فكانوا عاملين دمية وبشكله بالظبط، ولغاية النهاردة موجود على فكرة بورسعيد، وبيعملوا له احتفال ويقعدوا يحرقوا الدمية دي ويكسروها ويضربوها وبتاع، ده تنفيس. اتذكر جدا طنط عليا، طنط عليا دي خالت امي ربنا يرحمها يا رب، والست دي كانت بتعمل حاجة غريبة جدا، ما كنت بروح عندها كانت تعمل عروسة ورق وتقعد تدعي لي وتقول لي من شر اللي بيبص لك واللي بيضايقك واللي بيعمل، وتمسك دبوس تقعد تخزق في الايه في تخرق الورقه، وبعدين تاخدها كلها وتقوم حطها في البخور حرقاها وبتاع. فكده هي بتمثل احساس انا عايزه ادفع الحسد عن هذا الولد الصغير بان انا احرق عروسه، وان هو العروسه اللي اتحرق بس ما تجيش فيه هو. وده نفس فكره الزومبي اللي بيعمله النهارده مثلا سحر فودو معين ويخلوا بني ادم متسيطر عليه عبر عروسة الزومبي، عبر فكرة انه يعمل عروسة ويتحكم فيها. فطبعا بدل ما المجتمع يقول انا خايف من القنبلة يقول في وحش ذري طالع من البحر، بدل ما يقول انا خايف جاري بعده ومتخفي يقول كائنات فضائية بتستبدل البشر بنسخ منها، بدل ما يقول انا فقدت احساسي ان بلدي مكان امن يقول في وحش مجهول ظهر في المكان. هي دي وسيلة الشعوب انها تعبر عن الموضوع. تعالوا بقى نرجع نبص كده لامريكا، هي امريكا كمان على فكرة اكيد عندها وحوشها، وده اللي هنفهمه يعني، بس عشان نفهم القصة النهاردة لازم نعرف انه اليابان عايزة تقول بجودزيلا انا نجيت لكن مش زي الاول، ما بقتش زي الاول، الموضوع اختلف تماما. الفيلم ده اتعمل سنة 54، بص على النسخة القديمة وانتوا تفهموا قد ايه الموضوع كبير. وطبعا عمل بعد كده افلام كتيرة جدا لجودزيلا، واصبح النهاردة وطبعا هما بينطقوه جودجيرا، احنا بنقول جودزيلا ما عرفش ليه، بس ده النطق الامريكي يعني. والعقدة النفسية الاساسية هي النهاردة ان تحول الاشعاع الى شيء يمكن رؤيته، يعني بدل ما انت لقيت فجأة اشعاع نازل انا خليته جوه وحش اسود سحلية جلد ماشية بتطلع اشعاع من بقها بتبخ كده، فهنا انا اصبح عندي حاجة. طيب تفتكروا امريكا بكين كونج، ما انا بقى النظرية كبرت فروحت بقى بدأت ادور، طب في بيبر بيتكلم على ان كين كونج اللي اتعمل سنة 33 ممكن يكون برضو نتاج عقدة ما موجودة. كين كونج ملوش تفسير علمي واحد متفق عليه، مش زي جودزيلا لان هو مش جاي من بلد اتهزمت، ولكن في قراءات بتقول النهاردة انه الاستعمار واحساس العنصرية والعرق والالوان والاخر البدائي اللي هو فكرة ان انا الاخر ده هو افريقي اسود بدائي وانا المتحضر الامريكي والجو العنصرية اللي موجودة والحداثة الامريكية والفرق هي اللي صنعت الفكرة. فالحكاية نفسها غريبة، رجل ابيض بيسافر لمكان بعيد بيجيب مخلوق لا ينتمي لعالمه بيأسره بيجيبه نيويورك يحوله لعرض تجاري، مش ملاحظين ان ده تقريبا almost اللي هم عملوه في افريقيا عشان يبنوا امريكا، لما جابوا ذوي البشره السوداء من امريكا عشان يبنوا الحضاره الامريكيه، الوحش بيفلت الحضاره بتقتله، لكن لو امريكا انسان النهارده مشكلته مختلفه، هو مش انسان والضرب، هو بني ادم النهارده بيتعاطف مع الوحش بعد كده وبيصالحه وبيحس انه هو اذاه على فكره، هو اللي كونه وهو اللي هيجه وخوفه وطلعه العماره فوق وهو اللي ضربه بالطيارات وهو اللي اذاه، مع انه وحش في الاخر هو كان وحش جاي بالحب وكان جاي يخدم بشكل ما. مش ملاحظين ان ممكن يكون كينج كونج هو جزء من الفكره بتاعت العنصريه اللي موجوده. امريكا مثلا النهارده ممكن تكون بتنفس عن الغضب ده بطريقه جديده ولا تعلمها. تفتكروا ان صناع العمل بالذكاء ان هم يدركوا ان هم عاملين كده؟ عايز اقول لكم ان الفنان يمكن يكون اخر واحد واخد باله وعيا هو بيكتب ايه، بس ساعات بيبقى بيطلع طاقه حلوه هيطلعها، ممكن يطلع طاقه وحشه ويطلعها برضه، يفرزها ويطلعها. وانس انها ظهرت جوه الكتاب هو تخلص منها. على فكره ساعات طاقه الحب لازم تفرز جوه كتاب عشان تهدى، وساعات طاقه الكراهيه تفرز جوه كتاب عشان تهدى. الانسان بينفس بهذه الطريقه الاساسيه. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع وحوش الشعوب. كل شعب ليه وحش معين. تفتكروا بقى السؤال ليكوا قبل ما نروحوا، يعني لو احنا ما كناش عملنا 73 تفتكروا كنا عملنا وحش عامل ازاي؟ هفكر انا وانتوا نجاوب مع بعض كده بعد الفصل. يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصل إلى سيول في مستهل زيارته إلى دولة كوريا الجنوبية.
2: البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري ل 5.1% بدعم مرونته أمام اضطرابات الشرق الأوسط.
1: البنك الدولي يؤكد استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة.
2: رئيس الوزراء يوجه بحصر أبرز شواغل المواطنين الاقتصادية بشأن موارد النقد الأجنبي والدين العام تمهيدا لمناقشتها في منتدى مصر 2026.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مخرجات منتدى مصر 2026 ستتحول إلى خطط تنفيذية.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: وزارة العمل تعلن عماد فرصة عمل موسمية في إسبانيا في القطاع الزراعي برواتب كبيرة.
2: مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين للمندوبين المساعدين الجدد السبت المقبل.
1: افتتاح المعرض السنوي الكتاب بجامعة الأزهر بمشاركة لائحة العام الكتاب في إطار احتفالات انتصارات ذكرى أكتوبر.
2: وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
1: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
2: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: للسمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لو بنتكلم النهاردة على فكرة ان كل شعب عشان يقدر يتخلص وكل انسان عشان يقدر يتخلص من التروما اللي عنده لازم يكتب شيء او يطلع عمل فني، هي دي الوسيلة الوحيدة على فكرة اللي ممكن البني ادم، وده انا قلتها في حلقة سابقة قبل كده، ان البني ادم من ازدحام العالم حواليه ومن الصعوبة اللي ممكن يكون بيواجه بيها الدنيا، هو في الاخر هو الانسان يحتاج الى الاحساس بالفن، يا اما يستطعمه يا اما ينفذه بنفسه يا اما يحاول يعمله بشكل ما بايده، وده باجمل سيناريو على فكره بالمناسبه، او ان هو على الاقل يندمج فيه ويستطعمه ويغوص فيه، لان ده الوسيله الوحيده لاستيعاب العالم وتفريغ طاقه الغضب او طاقه المجهول بتاع الموت او التروما زي تروما شعب تعرض لازمه. طيب امريكا برضو كبيره، مش هينفع نقول ان كينج كونج بس هي المنتج الوحيد. في الحرب البارده حصل ضغط عصبي جامد جدا على الشعب الامريكي، ان انا اصبحت يعني ايه حرب بارده، يعني انا مفيش حرب بتضرب سلاح، بس احنا بنعمل تسليح كامل قصاد روسيا، ونشا نظام اسمه حرب النجوم. حرب النجوم ده يعني احنا بنحاول نضرب من بره، وظهر بقى نظريات الليزر وهنضرب صواريخ من خارج الفضاء لاي دوله تضايقنا، وقبه حديديه وهنعمل شيلد، وده على فكره اللي خلى النهارده افنجرز كده هم قادرين يصدقوها، يعني مؤمنين بيها جدا جدا. احنا ليه ما عندناش افنجرز؟ لان احنا ما عندناش نفس هذه الظروف، ما عندناش، مش محتاجين السوبر هيروز دول كلهم، لانه هو كان بيواجه المجتمع الروسي وفي احتقان شديد وتجسس وتسليح من هنا ومن هنا عالي جدا، والاحتقان ده قلب معاهم ببارانويا، لان انا ممكن الراجل جنبي يبقى جاسوس روسي، وفي روسيا الراجل جنبي ممكن يبقى جاسوس امريكي، فالشعب اتبروين. ظهر فيلم اسمه انفيجن اوف ذا بودي سناتشرز، يعني اجتياح سارقي الاجساد. اوكي، الفيلم ده مشكلته ان العدو ملوش شكل، صاحبك ممكن يكون عدو، مراتك، جارك، اي حد ممكن يكون عدو. في الفيلم ده في كائنات بتستبدل البشر بنسخ مطابقه تماما، ده قصه الفيلم. والفيلم ظهر وسط اجواء الحرب البارده، وطبعا هنا كان بيقول النهارده ان في خوف من الشيوعيه المكارثيه، المكارثي يعني التجسس، في منطقة كده من انه الخوف من التسلل الشيوعي والتجسس علينا، هو ده اكتر حاجة روجت لهذا الفيلم وخلت الناس حاسة ان انا اللي جنبي ده ممكن يكون فعلا من دولة تانية. اخطر سؤال، هو انت لسه انت؟ هو ده السؤال اللي هو كان بيطرحه في الفيلم، يعني مين فينا متأكد ان جاره ده هو الجار اللي كان يعرفه قبل كده؟ وده لو شلنا الخيال منه، زي ما في خيال كينج كونج وجودزيلا في خيال الفضائيين، هتلاقي ده النهارده الشعب الامريكي مصاب بهوس الفضائيين بلس سلاش، يعني وده مهم جدا ان هم عندهم علوم وفضاء وتلسكوب هابل وزيارات للمريخ، فهم يعني ايه متبرونين خلقه، هم كده كده اصلا عندهم العلوم كمان مزوده الخيال بشكل كبير بشكل ايجابي طبعا، وبرده ليه عامل سلبي. برده امريكا رغم كل شيء ورغم الانتصارات الساحقه، هي برده امريكا تحمل شيء من الازمه. طيب نغوص اكتر، يلا بينا. 1968 ظهر فيلم اسمه Night of the Living Dead، ودي كانت اول مره الشعب الامريكي يبتدي يشوف منطقه الايه الزومبيز، الناس اللي داخله علينا مشوهين، مش بيتكلموا كلام مش مفهوم وبيمشوا كده بالراحه جدا، في افلام شريره قوي بيتمشون بسرعه، والناس دي بتجتاح المجتمع وتبتدي تاكل الناس. طيب ايه اللي حصل في سنه 68؟ حرب فيتنام طبعا، دي تروما امريكيه كبيره جدا، ودي ليها تنفيذ لان رجع جرحى كتير قوي من حرب فيتنام، وحرب فاشله وحرب كان فيها مشاكل وحرب عصابات قصاد جيش نظامي، وده كان عامل مشكله كبيره قوي. اغتيال مارتن لوثر كينج الراجل كان بيتكلم في العنصريه، اغتيال كينيدي الرئيس الامريكي العادل اللي كان برضو ليه وقفات صح جدا، احتجاجات واضطرابات وصراع عراقي شديد، وكمان فيلم منخفض التكلفه عن الموتى اللي بياكلوا الاحياء. طبعا اختيار النهارده اللي حصل انهم اختاروا ممثل اسود البشره بطل الفيلم، ثم نهايته جعل العرق عنصر اساسي في تاريخ قراءه الفيلم. يعني عمل النهارده حاجه انه بيقول ان الاختيار الاصلي كان اللعبه كلها مرميه على انه ده هو اللعبه بتاعت الاعراق، هو ان احنا حوالينا ناس هتاكلنا، هم الناس دي هم بيمثلوا الفيتناميين والسود وكل الناس اللي مش مننا، الخضر مش في بره البيت بالنسبه لهم، الناس المحبوسه جوه البيت نفسها مش قادره تتفق على حاجه وهناكل بعض. على فكره هو الزومبيز عباره عن ايه؟ نجاري اتعض راح لافف عايز ياكلني، فاحنا في الاخر هناكل بعض، الاسود اللي جاي من المجتمع اللي حارب في فيتنام وراجع علينا، فهو ما بقاش راجع زي ما هو. وده ظهر مثلا في افلام زي مثلا فورست جامب بتاع توم هانكس مثلا. فطبعا ده تأثير برضو قوي جدا. برضو الانسان الاستهلاكي حتى بعد الموت هروح برضو المول، يعني زي ما بيقولوا كده السلوجان بتاع الفيلم Dawn of the Dead 1978. الفيلم ده برضو زومبيز بيرجعوا المول، يعني بيدخلوا مول. وبنشوف النهاردة فكرة الاستهلاك، مجتمع استهلاكي، وفكرة ازاي الانسان النهاردة بيصحى بيشتغل بيشتري بيأكل بينام. وده عمل لهم برضو حالة من الرعب الشديد عشان يقدروا يتحملوا، فعملوا زومبي بيروح المول. فهمتوا امريكا بتعالج مشاكلها ازاي؟ امريكا دي بتحتل دولة بتعمل فيلم، بتضرب دولة بتعمل فيلم، بتنسحب من دولة بتعمل فيلم. بلاك هوك داون ده دخل الصومال وخرج الصومال، دخل بفيلم وخرج ببلاك هوك داون عشان يقول لهم التكلفة عالية ولازم الشعب يوافق. وهي السلسلة عشان تبقوا فاهمين امريكا بتعمل ايه. اول صناع السياسة هناك بيعملوا ايه؟ بيقولوا ان احنا هنعمل ارج انه او نداء او نيد او رغبة شعبية الاول، فيخلي الشعب النهاردة يشوف فيلم فيقول انا خايف على اولادي في فيتنام، خايف عليهم في الصومال. فالشعب يبتدي يهيج ويطلع يصرخ في الحكومات ويقول لهم رجعوا لو سمحتوا ولادنا. فالحكومه اللي هي اصلا عايزه تعمل كده بس مش عارفه تعمله عشان هي دفعت فلوس كتير قوي والشعب هيحاكمها، تقول لهم خلاص عينين هنرجع هيحمي الصومال عشان خاطر عيونكم. فهي خلصت القصه. انتوا فاهمين السايكل بتمشي ازاي عشان الشعوب تقاد بوحش وبفيلم وبالفن؟ يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعلم.

0: تونس مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سألتكم سؤال أنا قبل الفاصل وبعدين السؤال ده مهم جدا، تفتكروا لو ما كناش عملنا حرب 73 كانت أفلامنا هتبقى عاملة إزاي؟ كل أفلام الحرب النهاردة كان فيه مرحلة الاستنزاف ليها أفلام وبعدين عملنا الحرب ففوزنا فالدنيا هديت، فبقت أفلام بتتكلم عن البطولة والتروما خرجت وانتصرنا وخلص القصة. للجانب الآخر تفتكروا عنده نفس الضغطة دي وتفتكروا هو برضو بيدور على وسيلة انه يخرجها بس مش عارف، واحنا اللي انتصرنا. فانا بقول الحمد لله ان احنا عملنا كده، بس تفتكروا احنا فعلا كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟ كنا هنعمل افلام عامله ازاي؟ كنا نصنع وحش شكله عامل ايه؟ تخيلوا ان واحد مش قادر خياله يجيب قد ايه مصر كان ممكن يبقى عنده عضه نفسيه لو كان ما انتصرش في الحرب دي 73. يعني حقيقي الانتصار هنا كان شيء مهم جدا، كان زمان عندنا وحش دلوقتي غالبا هتبقى شبه الغوريلا اللي هي بتطلع برضو في الافراح دي، عارفينها اللي بتطلع على البيست تقعد ترقص، يعني خايف نبقى هو ده الوحش بتاعنا او ده الوحش اللي هنبتدي نعمله بجين زي جديد، هو ده بقى الوحش اللي هيطلع بقى غوريلا بقى تجري في الشوارع وبتاع، خايف نبقى ده. ولكن احنا حظنا الحمد لله كويس. نرجع تاني برضو انه استخدام الالينز في الفضاء سنه 79 في جملة كبيرة كده، حتى جسمي ما بقاش ملكي، الالينز دول النهاردة وحش بيدخل جسمك يستخدم جسمك. الالينز لو تفتكروا كان عبارة عن وحش فضائي جه في سفينة فضاء ونزل الارض بالخطأ وبدأ يدخل جوه البني ادم ويقطع البني ادم من جوه زي الطفيلي ويطلع من معدته، كان فيلم كده يعني ايه قلب على كمية لحوم ودماء رهيبة، يعني بينمو جواك بيستخدم جسمك ويخرج منك. الرعب الاساسي هو فقدان السياده على الجسد، وده دخلنا في مفهوم مهم جدا ان هو انا مش انا على فكره، انا جسمي غريب. والنهارده المفهوم ده النهارده بدا يستقر في نفس البني ادم النهارده، لانه البني ادم في اللحظه دي في امريكا بدا يفكر، احنا داخلين على الثمانينات حيث التغيير اللي بيحصل والاشمئزاز من الموت وارتباطه بالرعب، والبني ادم في اللحظه دي في الثمانينات حيث قمه الحرب البارده شغاله والعدو الروسي موجود واحنا على وشك الحرب واحنا مش هنبقى زي ما احنا على فكره. فطلع الفكره دي مختلفه عن جودزيلا، جودزيلا بيهدم مدينه، الالين بيهدم حدودك انت الشخصيه لانه التجسس زاد والدنيا زادت، فالالين كان مهم جدا. بنتكلم النهارده برضو على فكره ال 11 سبتمبر، برضو دي تعتبر ضربه لامريكا قوي جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الوحوش جايه على امريكا اكتر لان هي المصنعه للعبه دي، يمكن اليابان عملت جودزيلا وبقيت الحاجات كلها امريكيه، ورغم ان هم ناس جامده منتصرين وراكبين الدنيا كلها بس مع ذلك عندهم ترومز رهيبه. يعني ظهر فيلم انا بحبه جدا، هذا الفيلم وشفته اسمه كلوفر فيلد. فيلم بيتكلم عن وحش رهيب ضخم بشكل مش طبيعي بيجتاح نيويورك وماشي عمال يعجن في الناس وفي العماير ومش عارفين يوقفوه، الطيارات بتضرب فيه والدفاع الجوي بيضرب فيه وهكذا. هو النهارده 11 سبتمبر صورة المدينة الأمريكية الآمنة اتكسرت. الهجوم بيجي فجأة ما نعرفش من مين، الناس بتجري، غبار، صرخات، معلومات متضاربة، الكاميرات عشوائية. هو ده بالظبط طريقة تصنيع كلوفرفيلد الفيلم اللي هو إنتاج 2008. والفيلم ده متصور باسلوب الفوتج اللي هو نفس الاحساس بتاع الاهتزازات اللي كانت موجوده في الفوتج بتاع 11 سبتمبر وسقوط برجي التجاره العالمي. والكتاب طبعا كله معمول برضو بشكل كان بيظهر منطقه مانهاتن بطريقه تخليك فاهم ان المدينه انهارت والغبار في كل مكان، وكانك بتتفرج على حدث يشبه 11 سبتمبر بشكل كبير. لو امريكا شخص عنده قبل الصدمه بتاعته في انا البيت بتاعي امن جدا، بعد الصدمة على طول رجل ده ممكن يحصل لي أي حاجة في أي لحظة، والأثار بتاعتي أن أنا انهيار افتراض كامل للانهيار مجتمعي أنا المفروض أن أنا أتعامل معه. برضو في الآخر إحنا محتاجين وحش في أمريكا، يعني حتى أمريكا الآمنة محتاجة أنها يبقى عندها نوع من أنواع التنفيس عبر الفن، تخيلوا. فالوحوش دي عمرها ما بتطلع في المخيلة بطريقة فيها تعمد، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن في بني آدم بدأ يحس انه عنده نيد ان هو يطلع هذا الوحش. وعلى فكرة بالمناسبة مثلا في تجربة برضو عديت عليها افتكرتها دلوقتي حالا، تجربة عزيزة على قلبي لانها كانت تجربة صديق احمد سعداوي، وده روائي بغدادي عظيم فاز بجائزة البوكر وكان هو الفائز في الدورة اللي انا فيها بالفعل برواية اسمها فرانكنشتاين في بغداد. وهو استغل تيمة فرانكنشتاين، وده يثبت النظرية بتاعتي جدا اللي انا هحكيها لكم دلوقتي، انه هو عمل ايه؟ طلع ان في الاجزاء والاشلاء اللي موجوده من بعد التفجيرات بتاعت الاحتلال الامريكي او الاجتياح الامريكي في 2003، بدأ الناس النهاردة تبقى في اشلاء وناس ميتة، فبدأت هذه الاشلاء تتجمع لتكون وحش، وحتى كان مسميه لو انا متذكر شسمه يعني اللي هو اللي اسمه ايه، يعني ايش اسمه، يعني اللي اسمه ايه، زي ما احنا نقول اللي اسمه ايه، مش عارفين اسمه ايه. وهذا الوحش بدأ ينتقم من كل الاعداء، اعداء بغداد واعداء العراق. فهنا النهاردة بيقول ايه، النهاردة البايبل بتاع اللعبة كلها، انجيل اللعبة كلها، ان الانسان يحتاج الى التنفيس، واختار هذا البطل اللي تكون من الاشلاء العراقية ان هو ينفس عن الموضوع بضرب العدو بتاعه عن طريق جثث ناس ميتة اتجمعوا وكونوا وحش. هو ده نفس لعبة فرانكنشتاين. طب لو رجعنا فرانكنشتاين نفسه اللي هو ماري تشيلي اللي اتعمل في عشرينات 1800، هتلاقوا ماري تشيلي كانت ست بتتفرج على عروض علمية مذهلة لتحرك الإنسان عبر الكهرباء، وده كان تأثير موضوع عليها. إذن لكل فعل رد فعل، ورد الفعل ده لو جه وأصبح فن بيخرج إلى الجمهور ويخلد ويكبر ويروح. يلا بينا ناخد أغنية ونرجع نكمل الكونكلوجن الأساسي.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قعدت افكر برضو الوحش المصري هيبقى عامل ازاي. انا اكتشفت ان ممكن يكون في عندنا وحش مصري بس احنا ما عندناش خيال، لانه الخيال العلمي يحتاج الى علمي، فالخيال بتاعنا اعتقد راح في منطقة تانية خالص. تعالوا كده نفكر، تفتكروا من 67 ل 73 الافلام اللي اتعملت كانت بتقدم ايه؟ الانفتاح طبعا لما حصل ده ما بعد السلام. تعالوا نرجع كده، جماعات الدينية في الثمانينات والتسعينات، الارهاب، الزحمة، البيروقراطية، الخوف من السلطة، التحولات المجتمعية. من 67 بقى الهزيمة وبعدين النصر وبعدين المجتمع اللي دفع ثمن جامد جدا عشان النصر ده يحصل. الصدمة المصرية ممكن تكون ظهرت في إطار العفريت، المجنون، البلطجي، شقة المسكونة، الموظف، الروتين، السجن، حتى الكوميديا السوداء ممكن تكون ده الشكل اللي احنا نفسنا بيه عن نفسنا كمجتمعنا من الهزيمة بتاعت 67 لغاية 73. وارجع اقول لكم مثلا برضو من الظواهر، بما اننا بقى بنتكلم صح، يعني من الظواهر الاساسية اللي خلتني افكر انه فيلم ستار وورز ده لما بيتعمل بره في امريكا بيوسعوا له الافلام، يعني اتكل على الله بقى دلوقتي ما تعرضش حاجة، ستار وورز نازل هو ده الكبير بتاع الافلام. المفاجأة ان الفيلم ده لما بينزل الوطن العربي او في اي منطقة تانية ولا الهوى ما بنشوفوش ما بنحسوش، وبتاع صغنن كده سلحفة وانا اللاست جيداي وانا البتاع وفاهم مين يا حاج، والسيوف بتتباع في محلات اللعب كده ما حدش مهتم ولا حاسس. فيرسز افنجرز مثلا، يعني طب اشمعنى ستار وورز اللي مش مرتبط بده بالنسبة لنا؟ ستار وورز مبني على تروما امريكية، التروما دي احنا ما لمسناهاش، ترومة الحرب الباردة برضو والقبة الحديدية أو القبة الإلكترونية أو فكرة حرب النجوم، ودي حرب النجوم ستار وورز، ده نفس اسم البرنامج اللي هم عملوه اوريدي عشان يحموا الشعب الأمريكي. فالشعب ارتبط بالتروما وده الوحش بتاعه، دي الوحوش بتاعته. فلذلك النهاردة لما نتفرج على فيلم عايزين نعرف بني آدم مش شعب، دور على الوحش اللي بيخاف منه. عايز تعرف إنسان صحوي شوفه بيخاف من إيه. في بني آدم على فكرة بيخاف من البورس، وفي بين آدم ما بيخافش من حيوانات خالص وتلاقيه بيخاف من دودة ما تعلمش هي دي عامله له إيه تروما معينة في الصغر، البورس ده ترى عمل له إيه. في بين آدم ما يخافش من كل الحشرات دي ويقع على القطة يتنطط يتجنن من قطة، دايما في تروما، دايما في قطة خربشت، دايما في كلب هوا وبالليل، دايما في شيء حصل عند البني آدم وحول له القصة إلى وحش. لو لم البني آدم لو ما خرجش هذا الوحش من جواه في إطار فني أو حكايات أو دكتور نفسي أو يفضفض أو يحاول يقرأ كتاب عشان يفرغ ده، وطبعا أجمل حاجة إن احنا نطلع وحش حرفيا، اكتشفنا إن الشعوب لما بتعمل كده الدنيا بتبقى ألطف بكتير. بني آدم هيعيش في كبت شديد، غضب متصاعد، اشتعال داخلي، انفجار في غير وقته، ممكن يفرتك البني آدم قبل ما يدمر أي حد تاني. الحمد لله إن احنا اكتشفنا الوحش اللي موجود في الشعوب اللي حوالينا، ومتهيألي لو ركزنا فعلا، ده نظرية خلي بالكم أنا مش بتكلم من إطار علمي بالنسبة لمصر، بس النهاردة المنطقة بتاعت العفريت والبلطجي والشقة المسكونة وفكرة الموظف الروتيني، اللي يعني مثلا أقول لكم مثلا أنه الوحش اللي ظهر هو مش وحش طبعا، بس الوحش اللي ظهر في كل الأفلام المصرية القديمة الموظفة اللي بتعطل الناس عن حياتهم وتدمر لهم حياتهم، أنا أعتقد ده وحش ما بس على المستوى بتاعنا إحنا برضو انتصرنا في حرب يا جماعة، فمفرهدين مش محتاجين نعمل وحوش ولا حاجة. بس تفتكروا ده هيبقى مستمر؟ تفتكروا احنا محتاجين دايما نفكر هل احنا هنحتاج في يوم من الايام نصنع وحش ولا هنفضل مسكين نفسنا؟ هو ده بقى الوقفة الرجالة اللي احنا محتاجينها من نفسنا قصاد المستقبل الغاضب الغريب اللي حاصل. تفتكروا في افلام كتير بدأت تعالج منطقة الوحش زي مثلا مسلسل بلاك ميرور اللي بدأ يتكلم على منطقة الاي اي والتحكم التكنولوجي في الانسان، هل ده كان تصنيعة جديدة لوحش جديد بيحاول يطلعه على الشاشة عشان نشوفه فنقدر نهاجمه؟ ودايما في قاعدة في كتابة افلام الرعب بتتبعها انه اول ما تشوف الوحش اعرف ان الفيلم خس حتة كبيرة قوي، لانه تقديرك لحجم الوحش اللي قدامك بيخليك قادر تعرف بالظبط انت هتهزمه ازاي، طول ما انت مش شايفه انت في حتة امنة جدا. لذلك انا ما خليتش حد يشوف نائل خالص في الفيل الازرق واحد ولا اتنين. تفتكروا يحصل ايه في ثلاثة؟ مش هقول لكم، يلا اشوفكم على خير، سلام.

0: episode.
1: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
2: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيف.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
8: أرزاق
7: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
8: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم. وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر، أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
7: الفنانة علا رشدي
8: بعد إذنك
7: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: خلاص كده؟
7: نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
5: وانت؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جماعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. في العاب احنا بنلعبها علشان نخلص مهمات معينه وخلاص، وفي العاب بنلعبها واحنا اصلا مش مقررين هنعمل ايه في اللعبه من كتر ما هي كبيره جدا ومليانه اختيارات. انت ممكن تاخد العربيه وتلف شويه، او تدخل شارع اول مره تشوفه، او تروح مكان بعيد لمجرد انك عايز تعرف فيه ايه في المكان ده، وفجأة تكتشف ان في ساعتين تلاتة عدوا والمهمة اللي انت شغلت اللعبة علشانها انت ما عملتهاش ولسه ما خلصتش لانك لعبت مهمات تانية وعملت انشطة كتيرة جدا وانت مش واخد بالك. ودي واحدة من اهم الحاجات اللي خلتنا كلنا نحب سلسلة جي تي اي. لكن المرة دي بقى في جي تي اي 6 روك ستار عايزة تاخد الفكرة دي لمستوى اكبر بكتير. في حلقة الليلة دي عندنا معلومات جديدة ومهمة جدا لكل الناس اللي هتلعب جي تي اي 6، أكتر لعبة منتظرة في التاريخ. معلومات عن عالم اللعبة والتفاصيل اللي احنا هنشوفها، وحاجات ممكن تغير إحساسنا باللعبة تماما. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مجلة جيم انفورمر، دي واحدة من أشهر مجلات الجيمينج في العالم، نزلت العدد الجديد يوم 29 سبتمبر وخصصت 14 صفحة للعبة جي تي اي 6، وعملوا انترفيوز مع مصممين ومطورين من روك ستار، ونزلوا 12 صورة جديدة حصرية من عالم جي تي اي 6. وزي ما احنا عارفين احنا هنرجع تاني لمدينة فايس سيتي، لكن فايس سيتي هتبقى جزء من ولاية كبيرة اسمها ليونايدا اللي هي ولاية فلوريدا. في الحقيقة شركة روك ستار درست ولاية فلوريدا ومدينة ميامي علشان تنقل طبيعة المكان والناس والبيئة بمنتهى الواقعية. والصور الجديدة من جي تي اي 6 بتورينا الجو العام في ليونايدا والأضواء الرهيبة ومناطق كتيرة جدا زي المينا والشواطئ والمستنقعات، وكمان بنشوف مراكب وطيارات طايرة فوق المباني. التفاصيل اللي في الصور رهيبة وهتلاقي فيها أكتر من حاجة هتشدك. طيب العالم ده حجمه قد إيه؟ شركة روك ستار قالت إن الخريطة بتاعة جي تي اي 6 حجمها حوالي ضعف حجم خريطة جي تي اي 5، وإنها أكبر عالم اشتغلوا عليه لحد دلوقتي. طبعا كلمة ضعف المساحة دي لوحدها يعني حاجة رهيبة. طيب إيه اللي مستنينا بقى في المساحة الرهيبة دي؟ الإنجاز الحقيقي لشركة روك ستار مش لما تعمل خريطة أو عالم بالحجم ده، لكن التحدي إن العالم الكبير ده يكون مليان تفاصيل ومهمات تخليك دايماً مشدود، ويكون فيه أماكن وقصص وتفاصيل مختلفة تخليك تحب تستكشف. وروك ستار متخصصة في الموضوع ده من زمان جداً، بس هم حالياً وصلوا لمستوى رهيب من التقدم. ومطورين روك ستار بيقولوا انهم اهتموا بالاسطح والازقة والاماكن الداخلية وزودوا التفاصيل علشان تحس ان المباني حقيقية من الداخل ومن الخارج. روك ستار بتقول انها ما قللتش التفاصيل علشان تكبر العالم، لكن هم اشتغلوا على المساحة والكثافة والتفاعل مع بعض. لكن ده مش معناه ان كل باب في العالم هيتفتح قدامك، لكن في اماكن كتيرة جدا جدا هتكون قابلة للتفاعل واكتر بكتير من اي جزء فات في جي تي اي. وفي حسابات تقديرية بتقول ان مساحة الخريطة اكبر من مساحة باريس. بس في حاجة تانية جديدة بقى ممكن تخليك تروح نفس الاماكن وتحس ان شكلها مختلف كل مرة. طيب ايه هي الحاجة دي؟ الطقس طبعا او الوذر. في جي تي اي 6 الطقس هيكون دايناميك او متغير، وممكن تكون انت في منطقة مشمسة وتشوف عاصفة في منطقة بعيدة، وهناك فعلا في عاصفة والدنيا بتمطر. يعني الجو مش لازم يتغير على الخريطة كلها في نفس اللحظة، ولو انت وصلت للمكان البعيد ده بعد ما المطرة تخلص هتلاقي ان في برك مية واسطح لسه مبلولة، وممكن كمان تشوف قوس قزح لما ظروف الاضاءة تسمح بكده. تفاصيل مهمة جدا وبتخلي اي حاجة بتحصل في العالم تسيب اثر. ونظام الرياح كمان بيتأثر بالمكان، يعني في هوا جاي من ناحية البحر، وفي طيارات هوا مرتبطة بالحرارة، وفي مباني حركة الرياح حواليها بتتغير. ونتيجة الكلام ده بقى بتبان جدا في شعر الشخصيات والملابس وأي حاجة خفيفة بتتحرك، وتموجات المية والأشجار والنباتات. يعني وانت بتتفرج على المشهد اللي قدامك هتلاقي ان العناصر اللي فيه بتتأثر بالجو، وده مختلف تماما عن انه المطر يبقى مجرد شوية خطوط عمالة تنزل قدام الكاميرا وكل حاجة حواليك ثابتة. والمفاجأة بقى ان في عواصف استوائية واعاصير كمان، ده الاول مرة في جي تي اي. هيكون في سحب تقيلة جدا ورياح ومطر غزير وبرق ورعد. لأن فلوريدا أو ولاية ليونايدا هي مش عبارة عن شواطئ حلوة وجو مشمس طول الوقت، لكن في أعاصير وعواصف وسيول كمان، وروك ستار عايزة الجانب ده يبقى موجود. إحنا لسه ما نعرفش العواصف الكبيرة هتبان كل قد إيه أو هتأثر على الميشنز والمهمات إزاي، فما نقدرش نقول إن الأعاصير والعواصف ممكن تهد المباني أو تبوظ المهمة أو الميشن، لكن وجود أعاصير وعواصف وسيول في لعبة زي دي بيفتح احتمالات مثيرة جداً، وبيخليك عايز تتجول في العالم من غير هدف بس علشان تتفرج على الإبهار اللي انت شايفه قدامك. وطبعا الطبيعة واخد اهتمام كبير جدا في لعبة جي تي اي 6. مجلة جيم انفورمر أكدت وجود أكتر من 170 نوع من الحيوانات في البر والبحر والجو. عندك بقى تماسيح وطيور الفلامينجو والبجع والأسماك وحتى الإجوانا والقرود، والحقيقة إنه في قرود فعلا في فلوريدا. والفكرة هنا إن كل المناطق اللي برا المدينة لازم يكون فيها حياة تستحق الاكتشاف، وروك ستار بتبني على الخبرة اللي عندها في ريد ديد ريدمشن 2، بس الموضوع هنا متطور جدا وفي تحسينات كبيرة في شكل الفرو والريش وتفاصيل الحيوانات، وفي حيوانات كتيرة جدا ممكن تصطادها ومتقسمة فئات زي ريد ديد، في حيوانات نادرة وحيوانات أسطورية. يعني في أسباب جديدة تخليك تسيب الشارع والجريمة وسرقة العربيات وتروح تستكشف. هنكمل كلامنا عن التفاصيل والأخبار الجديدة بتاع جي تي اي 6 بعد الفاصل، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره، اوبا

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. قبل الفاصل اتكلمنا عن تفاصيل عالم جي تي اي 6 والخريطة الكبيرة والطقس المتغير والحيوانات الكتيرة جدا اللي ممكن نقابلها في العالم المجنون ده. لكن العالم لما يكون بالحجم ده اكيد محتاج حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها، لانك مش هتشغل اللعبة كل مرة علشان تخلص مهمة وتقفلها. دي جي تي اي، يعني ساعات بتبقى عايز تلعب شوية وتتبسط وتعمل حاجة مختلفة بقى عن المطاردات وسرقة العربيات والجريمة وكل الكلام ده. وروك ستار محضرة أنشطة كتيرة جدا هتخليك تنسى القصة الأساسية وتركز على الاستكشاف. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مجلة جيم انفورمر كشفت عن مجموعة من الأنشطة اللي هتكون موجودة في لعبة جي تي اي 6. في عندنا أنشطة كتيرة جدا زي لعب البلياردو والميني جولف وإنك تروح صلاة الجيم، وكمان سباقات الشوارع وسباقات الطرق الوعرة أو الأوف رود. وبما ان عالم ليونايدا مستوحى من فلوريدا، الانشطه المائيه واخده مساحه كبيره جدا في اللعبه دي. في تجديف في الميه، وفي غطس، وفي ركوب الجيت سكيز واللانشات السريعه. وبما ان في صيد للحيوانات البريه، هيكون في صيد للاسماك طبعا زي ريد ديد ريدمشن 2 بالظبط. يعني الميه في جي تي اي 6 فيها انشطه اكتر بكتير عن الاجزاء اللي فاتت، وهتخليك تستكشف بنفسك، لان المره دي هيكون في حياه مائيه كامله، مارين لايف كبيرة جدا موجودة تحت المية، أكبر بكتير من جي تي اي 5 ومن أي حاجة اتعملت قبل كده. والمفاجأة إنك ممكن تزور حديقة الحيوان في المدينة. وكمان من الحاجات المهمة جدا اللي هتكون موجودة في جي تي اي 6 هي إنك لازم تحط بنزين في العربية كل شوية، لأنه لو البنزين خلص العربية هتقف مكانها ومش هتمشي. التنوع الرهيب ده هيخلي كل واحد يلعب اللعبة ويقضي وقته فيها بطريقة مختلفة. واحد عايز سباقات وسرعة، واحد عايز يلف في المدينة ويستكشف، واحد عايز يسيب كل ده ويدخل يلعب بلياردو أو يروح الجيم، أو حد تاني بيحب الصيد فممكن يصطاد الطيور والحيوانات بالبنادق، أو ممكن يصطاد من البحر والأنهار والبحيرات، وممكن شخص تاني يكون بس عايز يتجول في المدينة ويتفرج على المناظر اللي زي الغروب والشروق ويشوف روكستار وصلت لفين في مستوى الإبداع. جي تي اي كسلسلة ألعاب معروفة جدا من زمان إن هي ممكن تخلي اللي بيلعبها ينسى هو كان بيعمل إيه أساسا ويتوه في اللعبة. وخلي بالك إن أنا كل ده بكلمك عن الأنشطة الجانبية، لأنه لسه كمان في السترينجر ميشنز أو المهمات اللي أنت بتقابلها فجأة وأنت ماشي في العالم، وبتاخدك لقصص جانبية كتيرة جدا، قصص ملهاش دعوة بالقصة الرئيسية. وهو ده اللي بيخلي ألعاب زي جي تي اي تفضل عايشة سنين، مش بس علشان القصة، لكن علشان انت تقدر ترجع لها تاني وتعمل حاجات مختلفة كل مرة. ومع الخريطة الأكبر وتفاصيل الطبيعة الجديدة، الأنشطة دي كلها ممكن تخلي التجول والاستكشاف تجربة تانية غير اللعبة الأساسية. طب انتوا عارفين ان جي تي اي 6 هتعاقب اللي بيلعب لو جيسون أو لوسيا وزنهم زاد في اللعبة، أو لو انت ما نمتش كويس؟ يبقى لازم تروح الجيم وتاكل وتنام كويس وما تاكلش بزيادة، لأن كل ده بيفرق. جي تي اي 6 هتجبرك انك تلتزم وتعمل الكلام ده. طيب التفاصيل الرهيبة دي كلها هتبان بشكل عامل ازاي على البلايستيشن 5 العادي؟ هنا بقى نيجي لمفاجأة وخبر مهم من شركة سوني. شركة سوني اعلنت يوم 1 اكتوبر عن تكنولوجي جديدة اسمها QSSR. دي تقنية جديدة بتحسن الصورة بالذكاء الاصطناعي، وبتساعد البلايستيشن 5 العادي ان هو يعيد بناء صورة اوضح وتفاصيل اكتر. والتكنولوجي دي مخصصة ان هي تشتغل على البلايستيشن 5 العادي، يعني زي ما البي اس 5 برو عنده خاصية البي اس اس ار، دلوقتي البي اس 5 العادي عنده خاصية الكيو اس اس ار. واول لعبتين بيستعملوا الخاصية دي هم مارفلز وولفرين وجوست اوف يوتي. وطبعا الخاصية دي هتنزل لكل العاب البلايستيشن 5 بالتدريج. طيب ليه الكلام ده مهم مع جي تي اي 6؟ لان جي تي اي والالعاب اللي زيها هي دي نوعية الالعاب اللي بتستفيد من التحسينات اللي زي دي. شوارع ونباتات وشعر الشخصيات والحيوانات وتفاصيل كتيرة جدا، وكل ده بيتحرك في نفس الوقت. وكل ما الصورة تبقى أوضح، المجهود اللي روكستار عملته هيبان أكتر. واللعبة دي محتاجة كل التكنولوجيز اللي هتساعدها أنها تشتغل كويس على البلايستيشن 5، لأن الجهاز بقاله 6 سنين بس هو لسه قاعد معنا شوي. فإحنا مستنيين نشوف روكستار هتجمع كل التفاصيل الكتيرة دي في جي تي اي 6 إزاي. وغالبا تكنولوجي الكيو اس اس ار والبي اس اس ار هتبقى هي الحل السحري في الموضوع ده. ومعلومه على جنب كده، جي تي اي 6 هتحتاج ابديت نظام 14.10 على البلاي ستيشن علشان تشتغل، يعني الجيل بريك اللي موجود على الاجهزه المتعدله حاليا مش هيشغل جي تي اي 6. بس طبعا مجتمع الجيمنج هيتصرفوا، لان الناس دي دايما بتتصرف، والكلام ده عباره عن تسريب من متجر البلاي ستيشن مش اعلان رسمي. لكن لو الكلام ده طلع صح، اي حد عامل جيل بريك على سيستم البلاي ستيشن الاقدم من 14.10 مش هيعرف يشغل جي تي اي 6. وطبعا باين جدا ان كل دي محاولات من شركه سوني وروك ستار لمحاربه القرصنه وان اللعبه تبقى دايما بتتباع، لكن محدش عارف ايه اللي هيحصل، خاصه كمان ان محاكيات البلاي ستيشن 5 عماله بتوصل لمستويات متقدمه جدا كل كام يوم مش كل فتره. وفي خوف كبير جدا عند شركه سوني وروك ستار ان جي تي اي 6 نسخه البلاي ستيشن 5 تشتغل على الكمبيوتر بالاميوليترز، ودي هتبقى مشكله. ومتوقع ان الكلام ده يحصل بسبب حاله الغضب اللي عند الجيمرز من شركه سوني. جي تي اي 6 هتنزل يوم 19 نوفمبر على اجهزه البلاي ستيشن 5 واجهزه الاكس بوكس سيريز اكس والاس، والبي سي او الكمبيوتر هيستنى شويه حلوين لحد ما يشوف اللعبه دي. وتحميل ملفات اللعبه هيبدا من يوم 12 نوفمبر، يعني الناس اللي اشتروا جي تي اي 6 في الطلب المسبق هيقدروا ينزلوا ملفات اللعبه قبل ما تنزل باسبوع. واحنا بقى مستنيين نشوف روك ستار هتجمع كل التفاصيل دي ازاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: هوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: ولسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن محاولات تشغيل ألعاب البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر، وقتها كنا بنتكلم عن بدايات وتجارب ومشاكل كتيرة وكمان نجاح المعدلين في تشغيل ألعاب مختلفة. لكن الخطير إن الموضوع مستمر في التطور بشكل سريع جدا. في لعبة كانت بتعلق أو بتهنج عند القوائم أو عند المنيو اللي في الأول، اللعبة دي بدأت توصل للجيم بلاي، وفي لعبة كانت بتتحرك بالعافية الفريمات فيها زادت جدا، وفي لعبة حصرية اشتغلت وهتتحسن أكتر من كده. والموضوع كمان بدأ يمشي في اتجاه عكسي، لأن البلاي ستيشن نفسه ممكن يشغل ألعاب الأجهزة التانية، وما زال التحدي مستمر من المعدلين والهاكرز ضد بلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نبتدي بالخبر اللي ناس كتير بتتكلم عنه. لعبة وولفرين نزلت يوم 15 سبتمبر، يعني من أسبوعين بس، والمفروض إن هي لعبة حصرية. وحالياً وولفرين اشتغلت على الكمبيوتر بمحاكي كاي تاي بي اس 5 وقدرت توصل لحوالي متوسط 20 فريم في الثانية. احنا بنتكلم عن حصرية نزلت من أسبوعين بس. مارفلز وولفرين الجديدة اشتغلت على البي سي بمعالج رايزن 7 9800X 3D وكارت RTX 4080. يعني اللي نشر التجربة دي كان بيجرب على جهاز قوي جدا، لكن الأهم إن اللعبة قدرت تعدي القايمة أو المنيو وبدأت تعرض الجيم بلاي بجد. وعلشان نفهم حجم التطور الرهيب والسريع جدا، من أيام كانت التجارب بتبدأ اللعبة بفريمات قليلة جدا على القايمة الرئيسية، لكن دلوقتي إحنا بنشوف مشاهد بتوصل لعشرين فريم وممكن يحصل هبوط لستة أو تسعة فريم في مناطق معينة. يعني احنا لسه مش قدام تجربة كاملة، لكن الفرق عن البداية كبير جدا. واكتر حاجة ممتعة بقى في موضوع المحاكيات او الاميوليترز هو انك بتشوف المشكلة وهي بتتحل قدامك. الاول اللعبة لازم تشتغل، وبعدين الصورة تطلع قدامك، وبعدين الشخصية تتحرك، وبعد كده الاداء يتحسن. كل خطوة بتفتح الطريق للي بعدها. هو ده تطوير المحاكيات. والسبب في أن المحاكيات بتتطور النهاردة بسرعة جدا هو الـ AI، وخاصة بقى نماذج الـ AI المفتوحة اللي معليهاش قيود. فاكرين لعبة ديمون سولز اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات؟ ظهرت تجربة جديدة للجيم بلاي بتاع اللعبة دي على محاكي كاي تاي بي اس 5، والجيم بلاي المرة دي بيوصل لما بين 40 ل 50 فريم في أجزاء من اللعبة. التجربة دي كانت على كارت RTX 5090 وبروسيسور i9-14900K وبنسخة تطوير خاصة من محاكي كاي تاي بي اس 5. يعني في تقدم واضح في عرض اللعبة وتشغيلها. ده بالنسبة لديمون سولز. والمفاجأة بقى انه لعبة جوست اوف يوتي في تجارب مختلفة قدرت توصل للجيم بلاي، ولسه هتتحسن اكتر علشان تشتغل احسن. يعني دلوقتي المنافسة ما بين الهاكرز وبلاي ستيشن بقت على الالعاب اللي تعتبر جديدة نوعا ما والالعاب القديمة، وكمان الالعاب اللي لسه نازلة فريش او جديدة زي وولفرين اللي محدش كان متوقع ان هي هتشتغل بالسرعة دي على الاميوليترز. اللعبة بقالها اسبوعين يا جماعة. وفي محاكي تاني اسمه شارب ايميو، وده بقى مخصص للبلاي ستيشن 5، والفريق اللي بيطوره اعلن عن وصول 6 العاب لل 60 فريم ضمن اختبارات على 55 لعبه، وفي حوالي 12 لعبه وصلوا للجيم بلاي شاملين الست العاب دول. وكل ما الوقت بيعدي بنكتشف ان في العاب اكتر بكتير عماله بتشتغل على المحاكيات. مشروع اني بي اس 5 اللي اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات وصل لفين؟ البرنامج ده بقى مش محاكي، لكن فكرته انه يشغل العاب البي اس 5 على البي سي من غير اميوليتور او محاكي. بيشغل الالعاب دي كده لوحده. اني بي اس 5 نزل اصدارات جديده يوم 28 سبتمبر، وقدر يشغل لعبه دريمينج ساره ب 60 فريم ثابته على جي تي اكس 1050 تي اي ومعالج اي 5 7500، يعني حتى مش على كارت جديد. ودي لعبة 2D، لكن تشغيلها خطوة مهمة جدا وبتشتغل على 60 فريم مستريح. وعلى كارت انتل مدمج لعبة دريمينج سارة ببرنامج اني بي اس 5 اشتغلت وعدت ال 36 فريم. فكرة برنامج اني بي اس 5 ان هو بيجهز ملفات تشغيل اللعبة علشان يضحك على اللعبة ويخلي اللعبة تشتغل على ويندوز او لينكس، واللعبة فاكرة ان هي بتشتغل على بلاي ستيشن 5. والسبب في كده هو التشابه ما بين معالجات الكمبيوتر والمعالج اللي في البي اس 5، لان البلاي ستيشن فيها معالج AMD، والجرافيكس والصوت والتحكم لسه محتاجين شغل. الإصدار الجديد من NPS 5 أضاف تحسينات لحفظ الملفات والسيفنج وعرض النصوص أو التكست وتشغيل الفيديوهات. يعني الموضوع بيتقدم بسرعة جداً وبيجهز الحاجات اللي ألعاب PS 5 محتاجاها علشان تشتغل صح على الكمبيوتر. حد فاهم حاجة؟ طيب تعالوا بقى نروح في اتجاه تاني، اتجاه غريب شوية، محاولات تشغيل ألعاب نينتندو على PlayStation 5. في مشروع اسمه Prospero Eden، وده عبارة عن نسخة غير رسمية من محاكي Eden بتاع نينتندو سويتش. Prospero Eden محاكي بيشتغل على أجهزة PlayStation 5 المعدلة أو المتهكرة، وظهرت بقى تجارب لتشغيل ألعاب زي Metroid Dread، والتحديثات ما وقفتش عند أول نسخة. محاكي Prospero Eden أضاف خاصيات الفالكن من البي سي اللي بيساعده يتعامل مع الجرافيكس، وأضافوا دعم الأربع دراعات دول سنس ودعم تحديثات الألعاب والإضافات. وآخر إصدار من Prospero Eden حسن إدارة الميموري، فبقى فيه مساحة أكبر للجرافيكس، ومحاكي السويتش على PlayStation 5 بقى يستعمل ميموري الجهاز كله عادي جدا، مش مجرد جزء منها. وكل الكلام ده شغل مجتمع المعدلين ومجتمع الجيمينج. وكمان طموحات المعدلين وصلت دلوقتي إنهم عايزين جهاز واحد يجمع كل أجيال PlayStation القديمة مع بعض. في محاكي اسمه PS5 SX2، المحاكي ده بيشغل ألعاب PlayStation 2، وأضاف طول أو أداة جديدة بتعرف المطورين سبب البطء في الألعاب علشان يصلحوا الألعاب واحدة ورا التانية. وفي محاكي اسمه Retro Arc، ده بقى بيشغل كل أجيال PlayStation القديمة والPSP والكونسولز التانية كمان زي الجيم بوي وأجهزة الهاند هيلد بتاعت التسعينات. وريترو أرك في منه نسخة مخصصة للبلايستيشن 5 دلوقتي بتجمع محاكيات لأجهزة كتيرة، منها البلايستيشن 1 والتو والPSP كمان، وبيحاولوا دلوقتي إنهم يشغلوا عليه ألعاب البلايستيشن 3. يعني فكرة تجميع الأجيال كلها موجودة، لكن التوافق بيختلف من لعبة للتانية. يعني المعدلين شغلوا لعبة وولفرين الحصرية الجديدة على الكمبيوتر وبيحسنوا أداء اللعبة دي. ومش بعيد كمان نلاقي محاكيات البلايستيشن 5 بتستعمل DLSS 5، لأن كل شيء ممكن مع مجتمع الجيمينج. وكل التحدي ده بيحصل لأن شركة سوني بقالها فترة بتاخد قرارات ضد مصلحة الجيمرز. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. اي حد فينا جمع كمبيوتر للالعاب اكيد فاكر اللحظه اللي قاعد فيها يحسب الميزانيه، اقلل شويه في الكيسه، استنى شويه على الشاشه او المونيتور، او احاول ان انا اجمع فلوس اكتر لكارت الشاشه. الاختيارات دي كلها واكتر منها بتواجه اي جيمر بيحاول يجمع كمبيوتر، لانك عايز جهاز يشغلك العابك كويس ويقعد معاك كام سنه. ومش شرط ان جهازك ده يقدر يشغل كل حاجه على اعلى الاعدادات، لكن المهم انك تعرف تلعب وتتبسط بالفلوس اللي معاك. وعلشان كده اكتر كارت شاشه منتشر ما بين الجيمرز مش لازم يكون اقوى كارت، ساعات بيكون الكارت اللي ناس كتير قدرت تشتريه ولقوا ان هو كافي جدا. وده اللي حصل في يوم من الايام مع كارت الجي تي اكس 1650، كارت شاشة اقتصادي وصل في وقت من الاوقات للمركز الاول ما بين كروت المستخدمين على ستيم. لكن النهاردة في اسم مختلف تماما تصدر القايمة، كارت اقوى بكتير واغلى منه بكتير كمان. طيب ايه هو كارت الشاشة ده؟ وهل هو احسن اختيار دلوقتي؟ وهل تجميع الكمبيوترز النهاردة بقى حاجة عادية؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. كارت الجي تي اكس 1650 نزل سنة 2019 بسعر رسمي بيبدأ من $149 وبميموري 4 جيجا، وكان من أقوى كروت الشاشة في الفئة السعرية بتاعته. ال 1650 كان الكارت المثالي للألعاب على 1080p أو Full HD، ووصل لصدارة استطلاع ستيم في نوفمبر 2022. يعني الكارت ده فضل متصدر قائمة المستخدمين على ستيم حتى بعد ما كروت الـ RTX 4000 نزلت، وبعد كده الـ RTX 3060 تصدر المشهد. أكتر كارت شاشة بيستعمله الجيمرز على ستيم في سبتمبر 2023، والقائمة فضلت تتغير لحد ما وصلنا للخبر الجديد. في نتائج استطلاع سبتمبر 2026، كارت الـ RTX 5070 وصل لحوالي 5.86% من أجهزة الجيمرز على ستيم، بعد ما كان بيمثل حوالي 3.5% في شهر أغسطس اللي فات، ودي قفزة كبيرة جدا في شهر واحد. كارت من جيل أحدث وفئة أعلى بقى الاسم الأول وسط الكروت المسجلة على ستيم، بس المركز الأول هنا مش معناه إن معظم الجيمرز معاهم 50-70. الاستطلاع ده بيقيس أجهزة المشاركين مش مبيعات الشهر ده أو الشهر اللي فات. يعني ما نقدرش نعتبر القفزة دي كلها معناها إنه الناس دي كلها نزلوا واشتروا كارت 50-70 في سبتمبر، لكن النتيجة نفسها مهمة لأنها بتورينا وجود قوي لكارت بإمكانيات أكبر بكتير من الكروت الاقتصادية القديمة. الـ RTX 5070 نزل في شهر مارس 2025 بـ 12 جيجا ميموري من نوع GDDR7، وسعره الرسمي في وقتها كان بيبدأ من $550، وطبعا بيدعم الري تريسنج او تتبع الاشعه والدي ال اس اس والفريم جنريشن. وامكانيات الار تي اكس 5070 بتقدم تجربه مختلفه تماما لاي حد كان عنده جهاز قديم وعمل ابجريد. لكن زمان كان اكتر كارت منتشر هو ال 1650 وسعره كان $149، ودلوقتي ال 5070 بيحل محله وسعره كان $550. طب النهاردة الـ RTX 5070 بيتباع بحوالي $850-$900، والفرق كبير جدا. طبعا دول فئتين مختلفتين تماما ومن أجيال مختلفة ومفيش مقارنة، لكن بالنسبة لأي حد بيبص على الكارت المتصدر القائمة زمان ودلوقتي هيلاحظ حاجة مهمة، إنه تكلفة الاختيار اختلفت تماما. يعني لما كارت شاشة قوي يتصدر قائمة ستيم، ده مش معناه إن أي حد يقدر يشتري الكروت النهاردة، وكل ده بسبب مشكلة أو أزمة الرامات. في تقرير نشرته ترند فورس يوم 30 سبتمبر بيتوقع زيادة أسعار الرامات من 10-15% في الربع الأخير من السنة دي، وبيتوقع كمان استمرار ارتفاع أسعار ذواكر كروت الشاشة الفترة اللي جاي. وطبعا لما الكروت والرامات أسعارها تعلى، الاس اس ديز هي كمان بتغلى. يعني الضغط على تكلفة الكمبيوتر النهاردة جاي من نواحي مختلفة بسبب تكلفة المكونات. ولو انت كنت حاطط ميزانية لتجميعة جديدة، انت هتلاقي عندك زيادة في الرامات وزيادة في الكارت وزيادة في الستورج، والزيادات دي ممكن تبوظ الحسابات كلها. طيب هو ايه علاقة الذكاء الاصطناعي بالرامات؟ انا واحد عايز العب جيمز وعايز بي سي في رامات، انا مالي بقى ومال الازمة دي؟ الشركات اللي بتبني مراكز بيانات ضخمة علشان تطور الاي اي محتاجة كميات كبيرة جدا من الذاكرة او الرام، ومصانع الذاكرة والشركات اللي زي مايكرون والشركات التانية بيدوا الأولوية لمنتجات السيرفرات والداتا سنترز اللي عليها طلب وأرباح أعلى بكتير من أجهزة الكمبيوتر العادية، الأجهزة بتاعتنا. فأنت هتقول طب ما كويس أهو، الشركات ياخدوا رامات الهاي باندويث ويسيبوا لنا بقى الرامات العادية. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة إن كل الاستثمار ومكونات التصنيع رايحة على رامات مراكز البيانات، وأجهزة الكمبيوتر والكونسول بيلاقوا الرامات في الآخر بالعافية. تقرير ترند فورس بيقول إن المتاح لذاكرة الكمبيوتر ممكن يقل في 2027 مع التركيز أكتر على إنتاج رامات السيرفرات ومراكز البيانات. يعني إحنا محتاجين نطور الأجهزة بتاعتنا، بس في زبون تقيل جداً وأكبر مننا كلنا شفط الإنتاج العالمي كله من المصانع، والزبون ده هم شركات الـ AI، ومفيش أي ضمان إن الأزمة دي ممكن تخلص في 2028. رئيس شركة مايكرون المتخصصة في الرامات أو الذواكر قال إن ضغط الطلب على المعروض متوقع يبقى أشد بكتير في 2027 و2028 مقارنة بالسنة دي، وإن هم لسه مش شايفين معاد واضح يرجع فيه التوازن، ومش عارفين الأسعار هترجع تتعدل إمتى. المصانع الجديدة موجودة في الخطط بتاعت شركة مايكرون، لكن بناء المصنع وتشغيله وزيادة إنتاجه بياخدوا وقت، وبرضه ما ينفعش الجيمر يفضل مستني. طيب هل صناعة البي سي جيمينج هتقدر تكمل بالمنظر ده؟ هي هتكمل، لكن الخطر ان دخول اي حد المجال البي سي جيمينج يبقى صعب، او ان الابجريد يبقى مش متاح. اللي معاه جهاز شغال ممكن يتمسك بيه ويقلل الاعدادات ويستنى على الالعاب التقيلة، لكن اللي بيبدأ من الصفر ولسه عايز يجمع جهاز هيعمل ايه؟ نجاح الـ RTX 5070 على منصة زي ستيم خبر مهم فعلا، لكن النجاح الحقيقي للصناعة ان هي تفضل قادرة تستقبل الجيمر اللي ميزانيته محدودة كمان، لأننا عايزين نلعب وننبسط ومش عايزين نقضي عمرنا وإحنا مستنيين أزمة الرامات تخلص. فملخص الكلام اللي أنا قلته إنه الـ RTX 5070 مش أحسن اختيار النهاردة، لأن سعره غالي جداً وده مش سعره الطبيعي، وكل أسعار كروت الشاشة متأثرة بسبب أزمة الرامات وأزمة الـ AI. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
2: أرزاق
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنظهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
1: الفنانة علا رشدي
2: بعد إذنك
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: خلاص كده
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: سماعة إكس أو مع شريف جويفل على النجوم FM.
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، ولسه بنتكلم عن التكنولوجي والجيمنج، ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. فاكر اول مره لعبت فيها كراش بانديكوت، او لما شفت كريتوس على البلاي ستيشن 2، او اول مغامره مع نيثن دريك بطل العاب انشارتد؟ كل جيل من بلاي ستيشن ساب عندنا ذكريات مع شخصيات او عالم جديد. كنا بنستنى الاجهزه علشان نشوف هنلعب ايه، وايه اللعبه اللي هتخلينا نقول احنا لازم نشتري الجهاز ده. دلوقتي الأجهزة أقوى بكتير، لكن هل الحماس عند الجيمرز زاد بنفس القوة بتاعت زمان؟ لا طبعا، لكن احنا بقينا بنتكلم عن الأسعار والشركات أكتر ما بنتكلم عن الألعاب. كين كوتاراجي، الراجل الياباني العبقري المعروف بأنه أبو البلاي ستيشن أو مخترع البلاي ستيشن، عنده رأي مهم جدا في صناعة الألعاب وفي بلاي ستيشن نفسها، وبيقول أن الصناعة النهاردة مش بتقدم جديد زي زمان، وبصراحة عنده حق، وده مش كلامي، ده كلام مخترع البلاي ستيشن. الجيمينج النهاردة ملوش أي علاقة بالجيمينج بتاع زمان. تعالوا بقى نشوف إيه الموضوع ده، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن اتكلم عن صناعة الألعاب، وقال إن حجم الألعاب والجرافيكس اتطوروا جدا، لكن طريقة صناعة المحتوى في الألعاب ما اتغيرتش بنفس الدرجة من أيام البلاي ستيشن 1. يعني احنا بقينا نقدر نرسم تفاصيل أكتر، بس لسه محتاجين أفكار تخلينا نلعب بطرق مختلفة. كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن بيقول إنهم لما اشتغلوا على البلاي ستيشن 1 كانوا عايزين يعملوا حاجة تغير العالم، مش مجرد جهاز أحسن من الأجهزة اللي كانت موجودة في السوق في وقتها. وهو شايف إن الصناعة لسه قدامها فرصة إنها تدخل مرحلة جديدة، بس بشرط إن المطورين يفضل عندهم فضول وشغف ورغبة في التجربة. والحد هنا كلام كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن انتهى، بس هو كان يقصد ايه؟ يعني مثلا ايام البلاي ستيشن 1 زي ما كان عندك العاب زي كراش وسبايرو وكران توريزمو، كان عندك لعبه زي بارابا ذا رابر، لعبه بتخليك تلعب بالموسيقى والايقاع، وقايمه على فكره موسيقى الراب. افكار مختلفه لالعاب مختلفه، بس كلها عايشه جنب بعض. يعني مش لازم كل مشروع يقدم اضخم عالم واقرب حاجه للحقيقه، لكن ممكن الالعاب تركز على المتعه. وعلى البلاي ستيشن 2 كان في جاد اوف وور وجاك اند داكستر وراتشيت اند كلانك، وبرضه كان في العاب زي شادو اوف ذا كولوسوس، لعبه من الالعاب الجباره. والبلاي ستيشن 3 قدم انشارتد وذا لاست اوف اس، وكمان قدم ليتل بيج بلانيت اللي خلت اللاعب يصمم المراحل بنفسه. والبلاي ستيشن 4 كان عنده بلاد بورن ومغامرات جديده زي هورايزن، وكمان قدم تجربه زي لعبه دريمز. حلاوه الاجيال القديمه كانت في اختلاف الافكار، وان الجهاز يفضل يفاجئك بالعاب حصريه والعاب حلوه جدا كل شويه، مش العاب عاديه. وعلشان كده الناس بتركز مع الرقم او العدد بتاع الحصريات اللي بينزل على البلاي ستيشن. في قائمه متداوله اونلاين بتقول انه كان في 454 حصريه للبلاي ستيشن 1، و514 حصريه على البلاي ستيشن 2، و180 على البلاي ستيشن 3، و58 حصريه على البلاي ستيشن 4. وبالنسبة للبلاي ستيشن 5 بنتكلم في حوالي 15 أو 16 حصرية بالكتير. يعني للأسف الحصريات والتنوع بيقلوا مع كل جيل. وفين بقى تنوع الألعاب النهاردة على البلاي ستيشن 5؟ جهاز زي البلاي ستيشن 5 عليه ألعاب حلوة جدا زي أستروبوت، اللي هي تعتبر مثال على اللعبة اللي بتفكرك إن المتعة ممكن تيجي من فكرة بسيطة جدا بس معمولة بذكاء. لكن احنا عايزين نشوف التجارب دي اكتر، وعايزين سبب جديد يخلينا نشغل الكونسول اكتر. والبلاي ستيشن 5 عدى من عمره 6 سنين، وقلة الحصريات دي حاجة مش كويسة، وشركة سوني محتاجة تنتج لجمهورها ألعاب تخليهم متمسكين ببلاي ستيشن، وخاصة ان أسعار الأجهزة غالية جدا دلوقتي. شركة سوني أعلنت في مارس اللي فات رفع الأسعار، والأسعار الجديدة اتطبقت من يوم 2 إبريل. البلاي ستيشن 5 العادي بقى سعره الرسمي في أمريكا حوالي 650 دولار، والبرو حوالي 900 دولار، وطبعا على أرض الواقع بيتباعوا بأسعار أعلى من كده كمان. شركة سوني قالت إن السبب هو ضغوط الاقتصاد العالمي وأزمة الذاكرة والتصنيع، لأن الأزمات دي بتضغط على تكلفة الأجهزة. لكن الجيمر مش مطلوب منه إنه يحل مشاكل الصناعة من جيبه كل مرة. دلوقتي الجهاز بقى سعره أغلى والألعاب بفلوس كتير، واشتراك البلاي ستيشن بلس علشان تلعب أونلاين بقى سعره غالي جدا. طب المقابل إيه؟ شركات الألعاب عندها شيء من الجشع طبعا، لانك بتدفع فلوس زياده ومش بتاخد الزياده دي في شكل قيمه بتحصل عليها في الاخر. يعني مثلا دراع الدول سنس النهارده ب 70 دولار، هل كنترولر الدول سنس بتاع البلاي ستيشن 5 يستاهل ال 70 دولار؟ بصراحة لا. إدارة سوني بتخاف تجرب فكرة جديدة في مصلحة الجيمر، لكنها ما بتخافش تزود تكلفة التجربة على الجيمر من غير تفكير. صناعة الألعاب محتاجة تكسب طبعا، لكن محتاجة تحافظ على الناس اللي بتشتري، والحل مش إن كل مشروع يبقى ضخم جدا وبعدين المشروع يفشل ويهدد فريق كامل والاستوديوهات تتقفل. ليه ما يبقاش في مساحة لألعاب صغيرة بأفكار جديدة وأسعار معقولة؟ في موقع اسمه بوش سكوير متخصص في البلاي ستيشن عمل استطلاع في شهر يوليو، شارك فيه أكتر من 6500 عضو على الموقع ده، و45% من اللي شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم بيفكروا بجدية إنهم يسيبوا البلاي ستيشن ويروحوا للكمبيوتر أو البي سي. ده استطلاع لقراء الموقع مش لكل جمهور سوني، لكن ده مؤشر مهم جداً، وده مش معناه ان اجهزة الكمبيوتر بقت رخيصة وان هي الحل الاسهل من البلاي ستيشن. احنا لسه شارحين ازمة الكمبيوتر من شوية، لكن شركة سوني لازم تخلي اختيار البلاي ستيشن يستاهل بألعاب متنوعة واسعار احسن واحترام لوقت الجيمر وفلوسه. الكلام اللي قاله كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن بيفكرنا ان مستقبل الجيمينج محتاج فضول وافكار مش قوة الاجهزة بس. احنا حبينا بلاي ستيشن بسبب الالعاب، والألعاب هي اللي ممكن تخلينا نكمل معاه، وبلاي ستيشن لازم تتصرف وتحل المشاكل اللي عندها، لأن الجيمرز مش هيصبروا، ومحاكيات البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر عمالة بتتطور بسرعة جدا، وممكن بسببها نلاقي البلاي ستيشن 6 بتنزل بسعر غالي جدا وفي الآخر محدش يشتريها. شركة سوني لازم تراجع نفسها، لأن جمهور بلاي ستيشن لأول مرة من سنين بيعبر عن غضبه بطرق كتير ومختلفة، وطرق ممكن تأذي بلاي ستيشن مع الوقت. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
0: كنتم مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM. نجوم FM.

أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أحيانا لا نخاف من الفشل، بل نخاف من أن نكتشف أن ما حلمنا به كان ممكنا. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعنوان المجهول. طول عمرنا وطول عمر الناس دايما بتخاف من كلمة المجهول، لأنه مش يعني في فرق كبير بين المعلوم المعروف يعني اللي احنا عارفين وعارفين راسه من رجليه والمجهول. فالمجهول ده بيحمل جواه خوف ورعب جوه كل بني آدم. خلينا نقول ان في بعض الناس ما بتخافش خالص من المجهول، لان الناس دي مسلمة امورها تماما لربنا سبحانه وتعالى، فمش خايفة من المجهول، سايبين امورهم لربنا. انما السواد الاعظم من الناس خايفين من المجهول. يجي انسان يرتبط خايف يخش في العلاقة، وخايف يخش هعمل ايه، حياتي هتتغير، دنيتي هتتغير، مش هبقى انا زي ما انا، هفقد حريتي، ولا لان هو مش عارف ايه اللي هو مقدم عليه. بيقعد يسمع من ناس تانية كتير يا ابني ما تخافش ده الدنيا حلوة، برضو هو جواه رعب. تلاقي العروسة قبل فرحها بأيام متوترة جدا ومرعوبة جدا، زي ما تكون داخلة على معركة، داخلة على محاكمة، ولكن هي كل القصة انها خايفة من المجهول. ناس تانية بتبقى قدامهم فرص من أجمل ما يمكن وفرص مناسبة جدا ليهم، ولكن دخول الفرصة في حد ذاته يعني أو الحصول على الفرصة دي محتاج مغامرة، ولكن هو خايف من المغامرة. خايف لأنه مش عارف نتائج المغامرة، ولو عارف نتائج المغامرة أو حاسبها يعني على قد ما الناس بتعرف تحسب، برضو خايف من المجهول، لا يحصل لا يكون لا يجرى، ما هو مش عارف ايه اللي بيحصل، فيكش فما يعملش المغامرة، ما يخشش فيها، وبالتالي يفقد حاجات كتيرة جميلة جدا كان ممكن يحصل عليها او كان ممكن يوصل لها، او يفقد حلم كبير كان بيحلم بيه وما قدرش يحققه لانه خاف يحققه، وبالتالي فقد فرصة النجاح، او فقد فرصة انه يحصل على شيء جميل، ولكن وده بسبب خوفه من المجهول. ناس كتيرة جدا عايشة في علاقات كمان، ونركز في النقطة دي قوي أرجوكم، وبيبقى شاكك في أمر معين عايز يتأكد منه، ولكن خوفه من اللي هيحصل من المجهول اللي لو أصبح معلوم هيكون سبب في نهاية العلاقة بيخليه غم يعنيه، ويبقى مش عايز أساسا يكتشف إيه اللي بيحصل علشان ما يخسرش المعلوم اللي هو عايش فيه دلوقتي. كتير من الناس بتضيع عليها فرص شغل وفرص نجاح بسبب الخوف من المجهول. كتير من الناس بتضيع عليها فرص علاقات عاطفية وفرص خطوبة وفرص جواز بسبب الخوف من المجهول. كتير ناس بتضيع عليها فرص المتعة، بمعنى كلمة المتعة السفر واكتشاف آفاق جديدة وعالم جديد ودنيا جديدة، بسبب الخوف من المجهول. كتير جدا من الناس عايشين في وظائفهم بقالهم سنين وسنين وسنين، ما بيغيروش وظائفهم لأنه هو خايف ياخد المغامرة دي وهيخش على المجهول ومش عارف ايه اللي مستني. طيب هل النهاردة بقول لك خش بدماغك كده في المجهول وما تخافش وجمد قلبك؟ لا، ما اقدرش اقول لك كده، ابقى انا بصدمك او بشجعك على انك تتجنن او تغامر مغامرة غير محسوبة. المجهول ليه برضو علامات وظواهر وزي اقواس كده تبين لك انت داخل حاطط رجلك في الطريق ده صح ولا لا. يعني كتير مننا يقول طب انا هخسر ايه، ما انا حاول.
كتير من الناس بتحب حب من طرف واحد وخايف، خايف مرعوب يعترف او يقول، لانه خايف من المجهول، خايف يترفض، خايف الحلم ده يتهد، خايف الحب اللي هو عايش فيه في صمت مع نفسه ده فجأة يتحول الى كابوس، مع انه هو ممكن بنسبة كبيرة لو حاول انه يعترف او يقرب او يلمح يلاقي رد فعل ايجابي، يلاقي حياته كلها اتغيرت. كتير من الناس عايشة في نكد ما بعده نكد، وخايفين ياخدوا خطوة الانفصال لانه خايف من المجهول، مش عارف المجهول ده هيوديه على فين. فخلينا نقول ان طبيعي جدا ان انا خاف من المجهول، ولكن ما ترعبش رعب مخيف من المجهول، لانك في يوم من الايام غصب عن عينك هتواجه المجهول. ما هو في حاجات وفي حالات معينة ببقى خايف من المجهول فعمال ألصم في الحكاية، وهي باينة من أولها أنها تنتهي، فأنا رايح للمجهول. طب ما أنا ذاكر المجهول، أفكر في المجهول ده هيوديني فين، هنجح مش هنجح، هعاني هعافر، هيبقى عندي شوية معاناة، يعني هتعب، هقدر أتغلب على تعبي وأتغلب على المعاناة دي وأصلح الأمور وأكمل حياتي، هحود في الطريق يمين وشمال عشان أقدر ألاقي سكك ليا. ما هو كلنا عايشين في ده. الخوف من المجهول ده موضوع مرعب لناس كتير جدا. طبعا أنا اللي هيفرق معايا قوي أكتر كمان تعليقاتكم ورسائلكم والمكالمات اللي هندردش فيها. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: الخوف من المغامرة قد يحميك من السقوط، لكنه قد يحرمك أيضا من المتعة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المجهول. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. حياتي بتتلخص في جملة الخوف من المجهول، وده بيخليني في قلق مستمر. لما تقدم لي حد طلبت أقعد معاه لوحدي وقعدت أسأله أسئلة وراقب حركاته وكلامه وردوده كأنه قاعد في تحقيق، وهو ربنا يبارك له كان بيرد عليا وما كانش متضايق، وطلع في الآخر أحلى نصيب ربنا بعتولي. ربنا يسعدك. ولكن عايز أقولك حاجة، ما ينفعش نقول ما تخافش من المجهول، لا، ينفع نقول خليك حريص. من حق أي إنسان أنه يتعامل بحرص، لأن الحرص بيمنع حاجات كتيرة جدا ممكن تدمر حياة البني آدم. بلاش تهور، بس بلاش رعب. يعني في مغامرات كده الواحد ممكن يخشها وهو بيتحسس الطريق، وهيكون أول ما يلاقي في حيطة سد أو يلاقي حاجة هتحصل أو مصيبة هتحصل بيقوم لافف وراجع. يعني أحسن له بكتير من أنه ما يخشش في المغامرة خالص ويخسر. يخسر خير كان جايله، أو حاجة حلوة كان هيحصل عليها، متعة كان هيحصل عليها. أنا مش بتكلم على المتعة للناس يعني بتفكر فيها، لا، يعني السفر متعة، الارتباط متعة، الخلفة متعة، يعني حاجات كتير بالشكل ده. الخوف من المجهول مشكلة صعبة حلها. حياتي كلها خوف من المجهول، ما قدرتش أتغلب عليها لحد النهاردة. أهم حاجة يا أسامة، أنت صحتك عاملة إيه؟ من رغدة سيف. يا رغدة ربنا يخليكي، أنا كويس وبشكرك دايما على أنك دايما بتسألي على صحتي. أنا الحمد لله بخير. وما تخافيش قوي من المجهول، يعني بصي وفتحي عينيكي وخلي ودانك شغالة، اسمعي وسيبي أمورك على ربنا. صباح الورد عليك يا أسامة، النهاردة عيد ميلاد يونس ونوح، وعايزة من خلال برنامجك أنا والنجوم وهواك أقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير، وسنة سعيدة عليكم يا صغنانين، وعقبال مليون سنة من ديدي إبراهيم. أنا اسمي روما، أنا كنت مخطوبة وكان تقليدي 26/1/26، فسخت خطوبة بعدها بأسبوع، وكان السبب بوكي ورد كان هو عاوز ايه، كان هو عاوز يتبروزه وانا ما بروزته، مش بروزته يعني، بوكي ورد كان عايز يبروزه. انا كانت الحالة المادية مش حلوة خالص، لاني لما نزلت سألت عليه قالوا لي 2000 جنيه، فنشفت وافتكرت انه اترمى، بس هو كان عندي لحد من فترة قريبة جدا. حاولت افهمه، هو ما ادانيش فرصة لده، وكلم بابا قال له مش هكمل. وبعد ما فسخت مامته كلمتني قالت لي انه ارتبط، تعبت قوي ودخلت المستشفى وقعدت من 16/6 خرجت 5/7، وهو دلوقتي بيتعالج، ولحد دلوقتي بتعالج من تعبي ومش بيخف. انا مش فاهم قوي يا روما حكاية بوكي الورد، انما انا اعتقد الارتباط ما بيبقاش فيه كده. ولو هو دماغه صغيرة قوي كده ان داكي جاب لك بوكي ورد وقال لك عاملي له برواز، يعني ما اعتقدش. والبني ادم اللي ما بيقدرش اللي قدامه، ما بيقدرش ظروف اللي قدامه، يبقى من الافضل ان احنا ما نرتبطش بيه. صباح الخير يا اسامه، عايز اوصل سلامي لبلال وعبد الله، وحشتوني قوي، بس ربنا يهونها علينا كلنا يا رب، شده وهتعدي، ربنا هيجمعنا تاني على خير، احنا كلنا كويسين، وماما واخواتكم وخطيبه بلال بيسلموا عليكم. وحشني قوي، وحشني قوي يا بندقتي، مستنياك وهستنى عمري كله ان شاء الله، هتكون معايا قريب وهانت يا حبيب روحي، من خطيبه الجوكر. نور شريف بتقولي موضوع الحلقه حلو قوي، حبيبتي يا نور ربنا يخليكي، ميرسي. ازيك يا اسامه، انا كنت بسمعك زمان قبل ما اتجوز يجي كده من 14 سنه، ودلوقتي رجعت اسمعك تاني لاني بقيت تايهه ويمكن الاقي حل. ربنا يهدي سرك ويرشدك للحل التمام. يعني كل ما رتب أولوياتي تطلع لي أولوية تخليني أقول أول أقل سنة أولول من أول وجديد. ما هو أنت الطبيعي إنك ترتب أولوياتك يا محمد وفجأة تلاقي حاجات طلعت لك غريبة يعني. صباح الورد ويومك كله خير وبركة ورزق على أحبابك ومتابعينك المحترمين. بعد إذنك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له إني أنا وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير ويسلموا عليك، مش ناقصنا غير وجودك معانا قريب يا رب. حمادة الحمد لله بخير وبيسلم عليك، وخلي بالك من نفسك وصحتك يا ابني، ربنا معاك ويفرجها عليك أنت وكل اللي زيك. هنجي لك الزيارة زي ما قلنا في الجواب من الحاجة أم وائل. يا حاجة ربنا يقرب البعيد. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي جميل أسامة منير. كل ظالم في البداية كان بريء، كل قاسي بقلب جاحد كان أكيد مخلوق رقيق. قال لي فينا الخير ما دمنا سبنا روحنا للحياة، تغري فينا نفتكرها طوق نجاة، أما نغرق فيها نندم بعد ما نضل الطريق. كل ظالم في البداية كان بريء. امضاء الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلوان حبيبي يا محمد، حلو الكلام قوي قوي. طيب خلونا بقى نبدأ حلقة النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أستاذ؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: الحمد لله. كلمتك.
0: الله يخليكي. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: عادي.
0: طيب. كم سنة؟
1: 33.
0: احكي لي، انت مرتبطة؟
1: مرتبطة.
0: متجوزة بقالك قد ايه؟
1: بقالي 5 سنين.
0: عندك اولاد؟
1: عندي بنوتة.
0: ربنا يخليها لك. طيب احكي لي ايه المشكلة هو ده؟
1: هو مبدئيا انا معلش لو هطول عليك شوية.
0: تحت امرك اتفضلي.
1: انا مبدئيا اتجوزت جوزي ده صالونات مش عن حب خالص. قعدت سنة ونص مخطوبة. لو قلت لك طول السنة ونص دول انا كنت بحاول ان انا اسيبه بس ما كانش بيحصل لحد ما حصل نصيبه اتجوز. من اول يوم وانا مش مبسوطة ولا سعيدة، وهو ما حاولش ان هو يعمل الحاجة اللي تبسطني حتى.
0: طيب خلاص. ليه ليه ليه ايه اللي مخليكي مش سعيدة؟
1: ان اولا حاولت احبه طول فترة الخطوبة ما عرفتش. واول ما اتجوزنا قلت خلاص بقى اتجوزنا والحياة تختلف. لا هو من اول يوم، انا عارفة طبعا في الكلام اللي انا اقوله، سوري يعني مش هقول كلام خارج ولا حاجة، بس من يوم فرحي لقيته بيقول لي خلاص تمام وبيطبطب على كتفي كده وبيقول لي بصي بقى نامي براحتك وانا هنام انا ايه براحة.
0: من اول يوم؟
1: من اول يوم.
0: يعني ليلة الدخل عمل فيها كده؟ ليه بقى؟ يعني ايه اللي يخلي عريس ليلة دخلته؟
1: بعد كده بعد كده لما اتكلمنا طبعا انا احرجت جدا، ما بقتش عارفة اقول له ايه غير ان انا قلت له تمام. بس بعد كده لما اتكلمنا وخدنا على بعض والدنيا بقت تمام وعادي وتعاملنا كأننا زوجين عاديين، قال لي اصل انا كنت لسه هايب الشقة وهايب المكان وهايب الجواز وداخل على حاجة جديدة
0: بس بعد كده اتعاملتوا كزوجين عادي، ما كانش في عنده مشاكل صحيه مثلا؟
1: لا لا لا لا خالص.
0: واول يوم بس اللي كان مخطوف يعني؟
1: اول اسبوع. بس برضه خصوصا انا يعني عرفت في فرحه عروسه يوم دخلتها ان هي تعيش زي اي واحده تفاهه. بس بعد كده تعايشت وقلت خلاص عادي مش مشكله وهتعدي. اتعاملنا زي اي زوجين عادي خالص. بس طبعا التفاهم ما بيننا ما فيش خالص، هو دماغ وانا دماغ. وطبعا حضرتك فاهم كويس قوي ايام الخطوبه من زي بعد الجواز، بعد الجواز كل حاجه بتظهر بقى، كل الطباع كل كل حاجه. اوضح ان لا التفاهم ما بيننا ما فيش صفر صفر حرفيا، لدرجه ان احنا لو صحينا الصبح ممكن اول ما نبص في وش بعض كده ممكن نتخانق. طبعا ربنا كرمني على طول ببنتي، مع اني ما كنتش حابه ده، بس طبعا ما اعترضتش على امر ربنا وقلت الحمد لله خلاص وحصل. حاولت بقى لما حصل نصيب وحملت، حاولت ان انا اغير في طباعه او شخصيته او اقول له اللي انا عايزاه. انا كنت شايف غيره، انا مش واخده عن حب، بس خلاص اتجوزت وعايز استقر واحب جوزي واحب حياتي. حاولت كتير ان انا اغيره واغير شخصيته واخليه على هواي، او وانا صح نتفاهم نريح بعض، ما قدرتش. حصل مشاكل كتير كتير كتير كتير جدا.
0: زي ايه
1: المشاكل؟ ان احنا ممكن لما نيجي نتكلم في موضوع ده، لو موضوع عادي وجهات النظر بينا تختلف، هو يتعصب يزعق، انا اتعصب ارد عليه، الموضوع يكبر. عايز اقول لك ممكن البيت يتكسر.
0: بس ما بيمدش ايده عليكي؟
1: لا، عمره ما مد ايده عليا. المشكله ممكن تكبر، لان خلاص انا مش قادره اعيش بالتوتر ده، انا مش قادره اعيش بكل يوم مشكله وكل يوم بالوضع ده. برضه بشتغل، يعني انا اصلا بشتغل، فببقى راجعه من شغلي عايزه احس براحه في بيتي. لا، هو كل طموحه في الحياه يروح شغله، يجي ياكل، ياخد شاور، ينام، ومش حتى مش ينام، يفضل قاعد كده على السرير مع نفسه ماسك موبايله. هي دي حياته. طب شاركني، طب حسسني ان انت بناخد وندي مع بعض، خليني احبك حتى انا ما حبيتكش في الخطوبه، خليني احبك بعد الزواج.
0: طب انت ما بتفكريش تخشي تقعدي جنبه تنخشي تدردشي معاه، تلاقوا اي موضوع مشترك تدردشوا فيه؟
1: حاولت اقول له مثلا المفروض اي زوجين بيناموا مع بعض في اوضه واحده، ده المفروض وده الطبيعي. يقول لي اصلا انا برتاح قوي لما ببقى على السرير لوحدي، وهو بينام في اوضه الاطفال وانا بنام في اوضه لوحدي.
0: يعني لحد دلوقتي هو ما بينامش جنبك؟
1: لا.
0: طب بتلتقوا وبيبقى في علاقه زوجيه ولا ما بيبقاش في علاقه زوجيه؟
1: كان بيحصل، بس بقى لنا فتره طويله قوي مقطوعه.
0: يعني فتره طويله قد ايه؟
1: ممكن تحصل كل 3 4 5 شهور مره. ومثلا وبرده ايه يعني حصلت خلاص تمام، هو في اوضه وانا في اوضه. اتكلمت معاه في الموضوع ده كتير كتير كتير، ان مش المفروض ان انت تبقى في اوضه وانا في اوضه، ما ينفعش. إيه انا شايف راحتي في كده، انا مرتاح لما ببقى في اوضه لوحدي او على سرير لوحدي او. فخلاص انا بدات اخد الموضوع اصلا بحساسيه وعلى كرامتي، خلاص انا مش هطلب منك الحاجه دي تاني.
0: ما هو ما ينفعش يا بنت الناس الحياه تبقى بالشكل ده.
1: ما هو انا استسلمت من كتر المشاكل ومن كتر ما انا اللي حواليا مش مساعديني ان انا انفصل.
0: مين اللي حواليكي؟ اهلك يعني؟
1: اهلي واهله.
0: طيب احنا أهله. مش بنقول تنفصلي، بنقول تلاقوا حلول، حد يتكلم معاه.
1: ما هو كل اللي كان بيتدخل بيتكلم بيهدي الدنيا، وهو بيقول تمام وكويس. الاسبوع التاني ارجع لي ملعبتها القديمة. خلاص استسلمت للوضع.
0: طيب وبعدين انت هتعيشي بالشكل ده؟
1: وانا هقول لحضرتك بقى، من حوالي بالظبط 8 شهور قابلت شخص، عايز اقول لك انا من غير ما اتعامل معاه ومن غير ما اتكلم معاه ومن غير اي حاجه، مجرد ما شفته بس كده حسيت ان هو خطف قلبي. حاجه دخلت جوايا انا مش عارفه جت لي ازاي ومنين وامتى، رغم ان انا ما اعرفوش. شاء القدر ان هو اتكلم واداني رقم تليفونه.
0: شاء القدر يعني ايه؟
1: يعني رجعت قابلته صدفة تاني. فلما قابلته صدفة تاني اتكلمنا عادي، اللي هو لو انت من المنطقة من جنبي من هنا، او انا من عندك من هنا، طب انا عايزك تيجي توصلني كل يوم لشغلي، ايه طب تمام ماشي، طب خدي رقم تليفوني معاك اهو عشان لو كده ايه اتواصل معاك اجي كل يوم اوصلك.
0: يعني ده سواء اوبر مثلا؟
1: مثلا.
0: فبدأ
1: الكلام بينا على الواتساب رسائل عادية. شوية حسيت ان انا كل ما ده بتعلق بيه. شوية ولقيته هو كمان بيعترف لي بالموضوع ده، هو كمان اتعلق بيا. هو حتى لما شافني اعجب بيا، بس كان لما شافني كان طول الوقت بيشوفني مع بنتي لوحدنا، فكان مفكرني اصلا من فضله. انا قلت له انا وضعي 1 2 3 4 5 انا حكيت له كل حاجة كل حاجة. طبعا كل يوم عن يوم كل يوم معايا كل يوم بشوفه كل يوم بنتكلم. شفت فيه اسامة كل حاجة، النية والطيبة والاهتمام والاحتواء.
0: الشخص ده متجوز؟
1: لا مش متجوز.
0: طب والعلاقة اتطورت لحد ايه؟
1: يعني لحد ايه؟
0: يعني العلاقة بينكم اتطورت لحد ايه؟ بس مكالمات وبياخدك يوصلك كل يوم، ولا العلاقة يعني حصل فيها حاجة؟ حصل فيها حاجة. والحاجة دي مستمرة؟
1: لأ.
0: يعني حصلت مرة وخلاص؟
1: مرتين.
0: مرتين. الكلام ده بقى له قد ايه؟
1: اللي هو ايه بقى؟
0: ان العلاقة دي بدأت تتطور؟
1: بدأت تتطور بالظبط من 4 شهور.
0: من 4 شهور.
1: يعني احنا قعدنا 4 شهور اشوفه كل يوم بنتكلم، اعترف لي بحبه، انا اعترفت له بحبي، حكيت له كل حاجه عن حياتي، وحكى لي كل حاجه عن حياته، وفضلنا 4 شهور ده العلاقه بينا كده وبس. بعد كده طورت الدنيا شويه، حصل اللي حصل، انا حسيت بتأنيب ضمير رهيب. هو برضه نفس القصه، اتكلم معاه قلت له انا مش مبسوطه ومش مرتاحه اللي حصل. قال لي ولا انا كمان، نفس اللي عندك هو عندي، وانا مش حابب كده، انا حابك في الحلال وحابب ان كل حاجه تحصل ما بيننا تبقى حلال وصح وما نتحاسبش عليها قدام ربنا.
0: حلو قوي.
1: انت والله عايزك في الحلال.
0: والحلال ده ازاي؟ الحلال ده معناها انك تطلقي؟
1: اكيد.
0: ورجعته تاني، عملته العلاقه تاني
1: بعديها شهرين.
0: ورجع برضو نفس الاحساس بالذنب والندم، وقال لك انا عايزك في الحلال.
1: وانا كمان انا برضو ببقى مش مبسوطه، بس خلاص من اخر مره دي اتفقنا ان احنا الموضوع ده فعلا مش هيتكرر تاني، وان تطلقي النهارده قبل بكره وانا جاهز.
0: بصي الكلام حلو، انما في حاله الطلاق انت ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل، لان ممكن يقول لك اهلي مانعين، امي مش عايزه، واقفين في
1: سكه. عرفني على اهله. وقعدت مع مامته مرة واثنين وثلاثة.
0: مش قاعدة على فكرة.
1: هي دلوقتي اللي بتساعدني، تقول لي يا بنتي انت الغدة اللي انت فيه ده مفيش واحدة تقبله. تعيشي مع حد اصلا، سيبك من ان انت عايزة تاخدي ابني، بس انا بكلمك انت لشخصك، انت كشخص ما ينفعش تقبل الوضع زي ده. قلت لها انا مش عارفة اخد خطوة الطلاق، اتكلمت فيها كتير بس محدش كان بيساعدني. لا لازم تقفي ولازم يبقى عندك شخصية ولازم تقرري. الوضع اللي انت فيه ده ما يرضيش حد، انت بتدفين عمرك.
0: طيب انت اتكلمتي مع اهلك قلت لهم انا مش مستريحه معاه ومش عارفه اتصرف اعمل ايه؟
1: كتير قلت كتير.
0: وقالوا لك ايه؟
1: معلش نحاول عشان خاطر العيله وما نهتمش البيت.
0: طيب حاولنا ومفيش فايده، وهو قاعد لوحده في اوضه وانا قاعده في اوضه والحياه مش مظبوطه. يعني نتكلم تاني.
1: اتكلمت كتير.
0: ومفيش فايده.
1: مفيش فايده.
0: يعني انت عارفه
1: كل اللي بيخش بيصلح.
0: انت عارفه ان
1: دلوقتي
0: ان مفيش امل انك تطلقي.
1: الامل في ربنا كبير، انا عندي امل في ربنا كبير.
0: طيب ما هو كبير.
1: مشكلتي دلوقتي انا مش عارفه، انا عندي تشتت طول الوقت، مش عارفه اللي انا بعمله ده اكمل فيه ولا ما اكملش، واستقر واسكت عشان خاطر بنتي، ما هديش البيت واحرم بنتي من ابوها، وادفن نفسي وادفن حياتي. حاولت ابعد عن الشخص اللي حبيته ده اكتر من مره.
0: طيب.
1: مره واثنين وثلاثه واربعه.
0: احنا بنتكلم النهارده
1: من الاول.
0: بنتكلم النهارده عن الخوف من المجهول. اللي انت بتتكلمي فيه ده انت عندك قناعه انه مش مجهول، وانك اول ما تطلقي الراجل ده هيتجوزك وعرفني باهله وامه وابوه والدنيا وكل حاجه تمام.
1: طيب.
0: ولكن تعالي نتكلم بامانه كده. لا ده مجهول وفي رعب، لان ممكن يحصل اي حاجه بعد ما تتطلقي يقول لك لا اسف جدا انا مش هقدر، حصل ظرف، حصل حاجه، مش هقدر ارتبط بيكي، الدنيا هتبقى عامله كده. فما تعتمديش اعتماد كلي على الكلام الحلو اللي انت سمعتي دي، اول حاجه. حلو. تاني حاجه، انت قلتي مفيش حاجه بعيده عن ربنا، مش كده؟
1: اكيد.
0: حلو قوي. ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا، وربنا بيوفق البني آدم ويختار له الصالح في حالة ان البني آدم بيبقى ماشي صالح، انما ما بيبقاش ماشي غلط واقول له يا رب مكمل لي الغلط، تعال نتكلم بالعقل.
1: انا غصب عني حبيته.
0: حلو، حبيتيه، بس اللي حصل بينكم ما كانش المفروض يحصل.
1: اكيد.
0: واللي حصل ده غلط، واللي حصل ده عند ربنا مش حلو. انا لما بكون عشمان في ربنا واقول له يا رب وقف معايا، انصفني، اكرمني، ساعدني، اعديني من الازمة دي على خير، ما روحش اعمل الغلط وارجع اقول له يا رب اكرمني، لان ربنا برضو بيبقى شايف البني ادم وشايف تصرفاته وبيحس ان البني ادم ده فعلا بيتألم وطالب رحمة ربنا، فربنا ما بيبخلش عليه برحمته. انما لما اكون انا بعمل عمليات تعويضية تخصني انا عشان اعيش مبسوط، والعمليات التعويضية دي فيها يعني حاجة بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى انا اطلب منه يكرمني ازاي؟
1: برضه انا مش راضي عن ده.
0: حلو قوي. طالما انت مش راضي عن ده وعارفة انك بتعملي حاجة غلط، يبقى مبدئيا على عيني وعلى راسي انك حبيتي البني ادم يا ستي، مشاعرك راحت له، جوزك وحش جدا وبيعاملك بجفاف جدا وخلاكي وضعفتي والشيطان لعب في دماغك ورحتي عرفتي واحد تاني. علشان نحل مشكلة ما ينفعش اركب عليها مشكلة، انت فاهماني؟ يعني انا عندي مشكلة دلوقتي عايز احلها، ما روحش او مغرق نفسي في مشكلة تانية، فبدل ما يبقى عندي مشكلة واحدة يبقى عندي اتنين. انت كده غرقتي نفسك في مشكلة تانية، ومشكلة مش عارفة راسك ورجليكي منها، على ومش عارفة تحلي الاولانية علشان تبتدي تحلي التانية، صح؟ يبقى انا ابعد عن المشكلة التانية دي خالص، ابقى اتعوج، اتوجع، اعيط، افرفر في الارض، اقلطم على وشي، اي حاجة.
1: حاولت كتير، حاولت كذا مرة،
0: ما فيش حل تاني. حاولتي، ما حاولتيش، فشلتي، نجحتي، مفيش حل تاني. انا بقولها لك من الاخر، الحل الوحيد انك تبعدي عن الانسان ده خالص وتقعدي تفكري في مشكلتك هتحليها ازاي. عرفتي تحليها معاه وتعادل، اهلا وسهلا. ما عرفتيش تحليها وما تعادلش، يبقى اطلبي الطلاق. ولما تبقي تتطلقي ابقي فكري في اي قصة تانية. انما لما تخش في علاقة وانت متجوزة ولسه ما اتطلقتيش، يبقى انت حطيتي عن مشكلة مشكلة، ويبقى انت كمان اضفتي لنفسك ذنب مش مفروض تاخديه، واغضبتي ربنا سبحانه وتعالى، وممكن تتقفش قصتك دي ورصيد الستر يخلص وتتفضحي وتبقى فضيحة بجلاجل، وجوزك يطلقك لانك مفضوحة، وبنتك تشيل عارك طول العمر. يبقى انا مش علشان اهوائي وعلشان انا وقعت في حبال الغرام الدايبة، وان انا وقعت في واحد قال لي كلمتين حلوين وطبطب على جراحي وهو خلافه، اروح اغلط معاه ومارس معاه العلاقة بطريقة ما ترضيش ربنا ولا ترضي اي بني ادم، ولوس اسمي وسمعتي، ولوس يعني رصيدي عند ربنا بوظه، وفي النهاية ارجع اقول انا مش عارفة الحل. لا، انت روحتي دورتي على حلول تعويضية غلط وقعتي فيها في الرزيلة، وده غلط ليكي ولسمعتك والاسمك ولابوكي ولامك ولجوزك ولبنتك وللدنيا كلها، وانت نفسك من جواكي قلتي ان انا ضميري وجعني وحسيت ان عملت حاجة غلط. طيب ضميرك ده ما قالكيش كفاية بقى نقف ستوب؟ يبقى نقف ستوب ونبعد خالص عن الراجل ده، قولي له اديني بقى بريك كده، اجازه 6 أشهر اظبط فيهم اموري، يا عرفت اتطلق وارجع لك ونشوف حل، يا ما عرفتش اتطلق اوكي وما رجعتلكش ويبقى الموضوع انتهى، وتحاولي تحلي مشاكلك مع جوزك، ادفع عفرتي، تشقلبي، تخنقي، اعملي اي حاجه، بس ما تروحيش تمارسي علاقه خارج الاطار الشرعي، خارج اطار الجواز مع حد تاني وانت ست متجوزة. علشان كده حضرتك مع الوقت ستحملي لقب لا يجوز انك تحمليه.

من يخشى المجهول قد يقضي عمره أسيرا لما يعرفه. الخايف من المجهول فعلا هيعيش طول عمره محبوس ومسجون وأسير على رأي المثل اللي بيقولك اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. طب ما هو ممكن اللي ما تعرفوش يطلع فيه خير. هي دي القصة. يعني رسالة بتقول: أنا كنت متجوز لمدة 10 سنين، وبعد العشرة الطويلة حصل انفصال، رغم إن كان بيننا خلافات إلا إن كان في حب ومودة وعشرة حقيقية. هي كانت بتحبني جدا وأنا كمان كنت متعلق بيها. المشكلة الأساسية كانت ضعف شخصيتها أمام أهلها، وكانت أحيانا تحت ضغطهم أو أي خلاف بينهم وبينها كان ممكن يخليها تسيب البيت وتمشي، وده أثر على حياتنا جدا رغم إن فيها مميزات كتير جدا. بعد الانفصال بسنتين تقريبا حصل تواصل بيننا، وهي اللي طلبت الرجوع وانا وافقت، ولكن اختلفنا على طريقة الرجوع لان اهلها طلبوا قائمة منقولات القايمة. يعني رغم اننا في زواجنا الاول ما كانش فيه قايمة، انا اعتبرت ان الطلب ده بعد 10 سنين عشرة وحب فيه نوع من عدم الثقة، وده كان سبب ان الرجوع ما تمش. بعدها هي تزوجت، وأنا فهمت إنها كانت بتحاول تهرب من الوحدة والضغط اللي كانت عايشاه، ولكن المفاجأة إنها بعد زواجها بفترة لقيتها فاتحة البلوك عني وبتشوف رسائلي والستوري. أنا مش عارف أفسر ده إزاي، ومش عارف أصلا هل المفروض أحاول أتكلم معاها ولا أسيب الموضوع تماما، خصوصا إنها أصبحت متزوجة. يا أسامة، أنا مش بسأل هل هي لسه بتحبني ولا لأ، أنا عايز أعرف إيه التصرف الصح من ناحيتي، وهل فتحها للبلوك ومتابعتها ليا معناها ان في باب للكلام، ولا ممكن يكون مجرد فضول او حنين للماضي؟ انا لفت نظري في رسالتك بعض الحاجات. اول حاجة كانت بتحبني جدا، اما من ناحيتك انت بتقول وانا كمان كنت متعلق بيها، ما قلتش ان انا كنت بحبها.

0: ده مش مبرر انها تهرب من الوحدة فتروح تتجوز، او ممكن يكون اهلها ضغطوا عليها. كون بقى انها فتحت البلوك، يعني بتحاول تشوفك، عندها حنين للماضي، عندها فضول، لسه بتحبك، ده موضوع يخصها هي، موضوع ما يخصكش انت. النهاردة انت لو حاولت ترجع لها تاني او تحاولت تتكلمها تاني، انت هتأثر على حياتها اللي هي بتحاول ترتبها بالسلب. فممكن تحصل خلافات، يحصل مشاكل مع جوزها، تتطلق. وهل لو اتطلقت انت هترجع تاخدها تاني وهتقبل تكتب قايمة وهتقبلها بعد ما راح تتجوزت حد تاني؟ لو الموضوع انتهى وكل واحد فيكم راح لحاله، يبقى لازم انتوا الاتنين تقفلوا الموضوع تماما وتبتدي تدور على حياتك، لان حياتك كانت قدامك وانت اللي هديتها. يبقى ما ينفعش ارجع اخبط على باب او ارجع اقعد اتفرج من شباك على حياة كانت بتاعتي وما بقتش بتاعتي. رأيي في ان العلاقات السطحية بقت هي الاختيار الاريح، خصوصا في الزمن اللي بنعيشه دلوقتي. طول ما انت عامل مسافة بينك وبين الناس وما بتتعشمش في حد ولا تبالغ في تقدير حد او بتديله اكبر من حجمه، هتلاقي نفسك مرتاح اكتر وهتعرف تحافظ على راحة بالك وهدوءك بعيدا عن الحوارات الكتير اللي بقت موجودة في اغلب العلاقات حوالينا. منا وليد. منا، بس ما ينفعش اعيش حياتي كلها علاقات سطحية. صباح الخير يا ملك الحب، يا ريت تقول لي إيمان مراتي مهما حصل بينا أنا لسه بحبها من قلبي ومش قادر أتخيل حياتي من غيرها. المشاكل ممكن تبعدنا وممكن تخلينا نزعل من بعض، ولكن مش معنى كده إن كل الحب اللي بينا اختفى. إحنا مش مجرد اتنين اتقابلوا وفرقوا، إحنا بينا عمر وذكريات، وبينا عمر ابننا اللي كان حلم من أحلامنا. أنا نفسي نسيب وجع اللي فات ورا ظهرنا ونبدأ من جديد، مش زي الأول، أحسن من الأول. من محمد عبده. والله يا مدام إيمان، يا زوجة الأستاذ محمد عبده، الراجل باقي عليكي وباقي على العشرة وباقي على العمر وباقي على الحب وباقي على حياتك وحياته وحياة ابنكو. يعني ما نخليش الشيطان يخش يدمر حياتنا، وبيبقى فيه في ايدينا فرصة ان احنا نبقى احسن. صباح الورد والياسمين عليك يا كينج السعادة والرومانسية. لما قالوا خاف من عدوك مرة ومن حبيبك ألف، ما كانوش بيكذبوا أبدا. أكتر ناس زعلوني على نفسي وغدروا بيا هم أكتر ناس كنت مأمن لهم، وبقول دول غير أي حد. اللي نحافظ عليهم بكل الطرق بيكونوا أهون ناس عندهم خسارتنا. وليه بعض الناس لما تطمن لمكانتها في قلبك تتغير، وكأن الحب والوفاء بقوا سبب يستهان بيهم؟ أحب أمسي على حبايب قلبي كنزي وحور ولوجي ويوسف وآية، حسام من حلوان. والله حسام ما عنديش رد بالأمانة. يعني علاقتك بالناس اللي مش شبهك فاشلة مهما حاولت تحافظ عليها. من هاجر محمود. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟
1: مش لازم.
0: طيب كم سنة؟
1: 33.
0: افندم؟
1: 33.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة.
0: متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا جواز تقليدي.
0: بقالك قد ايه متجوزة؟
1: بقالي 16.
0: عندك اولاد؟
1: 3.
0: ربنا يخليهم لك. طيب بقالك 16 سنة متجوزة، وكان الجواز في البداية جواز تقليدي. في خلال ال 16 سنة ده ما حصلش مشاعر، ما حصلش اهتمام، ما حصلش حب؟
1: لا يعني عادي.
0: عادي 16 سنة ما عرفتوش تقربوا من بعض؟
1: عادي يعني مش عارف، بس يعني انا المشكلة
0: اني كنت اعرف واحد. انا مش سامع حضرتك كويس.
1: المشكلة اني انا كنت اعرف واحد
0: قبل الجواز؟ اها.
1: بس يعني كنت على علاقة بيه.
0: انا برضو مش سامع حضرتك، صوتك بعيد.
1: كنت على علاقة بيه بكلمه وكده.
0: اها.

0: يعني الروح مش على طول يعني، يعني مش بكلمه على طول، بس لا يمكن شهر شهرين وكده يرجع يكلمني تاني.
1: ده الكلام ده قبل الجواز؟
0: لا بعد الجواز.
1: يعني انت كنت تعرفيه من قبل الجواز وبعد كده الكلام ده بقى كمان استمر بعد الجواز؟
0: بس يعني بس يا سيدي سامي انا بكلمها كل شويه يعني انا بعمل ايه وعارفه ان انا بعمل حاجه غلط من جوايا، عارفه ان انا بجي من جوايا لان جوزي بيحبني خالص.
1: جوزك بيحبك؟
0: اه
1: وانتي لسه بتكلمي نفس الشخص؟
0: اه انا بعدت عنه، انا ببعد عنه كتير يعني، وابقى مش عايزه اكلمه واعمل بلوك وكده واعمل حظر الكلام ده كل اللي هو يعرفه، بس وبعد كده هو بيرجع يكلمني.
1: انتي بقالك 16 سنه في المعجنه دي؟
0: اه
1: 16 سنه بتكلمي الراجل ده وتبعدي عنه ويرجع لك تاني وكده؟
0: انا حاطه مشاكل بيني وبين جوزي كتير يعني، بنتخانق انا وجوزي كتير يعني كده.
1: جوزك حس بأي حاجة؟
0: لا اخر مرة من فترة شهرين انا مع جوزي ومشيت فيها زعلان.
1: اتخانقتي انت وجوزك ليه؟
0: خناقة عادي.
1: وده خليكي تمشي من البيت؟
0: اه مد ايده عليا وضربني وكده فامشي.
1: ما هو اللي يخليه يمد ايده عليكي ويضربك اكيد حصل حاجه، مش خناقه عاديه.
0: يعني
1: ولا هو متعود يمد ايده عليكي ويضربك؟
0: اه
1: انت قلتي لي ان هو بيحبك.
0: بيحبني بس بيمد ايده على طول عليا يعني. هو يعني على مدار 16 سنة على طول في الخناق برضه يعني.
1: على مدار 16 سنة ايه؟
0: خناق معاه وكده. هو عقله صغير خالص كده بس بنتحل معاه وكده ونشد مع بعض شوية ونيجي عليا. بس صبروا عند اهلي وكده واقعد شهرين ثلاثة وارجع تاني. بس فمن فترة من شهرين كده اتكلمت معاه كمان فمد ايده عليا. رحت عند اهلي يعني، بس انا كنت علاقتي بالشخص التاني دي كان ما كنتش بكلمه. فبعد كده هو عارف يعني إيه أنا زعلانة وكده.
1: لا أنا أرجوكي لو سمحتي وضحي لي صوتك، أنا مش سامع حاجة.
0: لقيته بيرن عليا من أرقام غريبة. بس فكلمته. فقلت له بص يعني أنا حياتي دي أنا مش عايزة أظلم البني آدم ده وكده وخايفة على أولادي والكلام ده، وأنت لو عايزني وكده قول لي عشان أنا لو عملت كده أنا هخسر أولادي.
1: هو متجوز الشخص ده؟
0: متجوز معاه 4 أولاد.
1: وبقالكوا 16 سنة مع بعض. حصل بينكوا علاقة؟ على مدار ال 16 سنة حصلت كام مرة؟ ولا كل ولا كتير يعني؟
0: لا مش يعني في أول الجواز. لا
1: في أول الجواز؟ لا
0: حصل
1: في أول الجواز حصلت علاقة بينك وبينه. يعني بقالكوا قد إيه ما حصلش بينكوا ببعض علاقة؟
0: كتير يعني 11 سنة.
1: 11 سنة يعني، بس أول 6 سنين في الجواز كان بتحصل العلاقة. وما حصلتش خالص في خلال ال 16.
0: لا.
1: وبعد كده قال لك ايه؟
0: بس فردوا عليا بص يعني انا انت عايزه تخلص الموضوع خلصيه وكده، بس ما تطلبيش مني ان انا اقول لك اعملي كده.
1: يعني عشان لو انت خلصتي الموضوع يبقى ده اختيارك انت مش بضغط منه، ولا هو اللي قالك عشان لما يجي يملص منك هيقولك انا ما قلتلكيش اتطلقي، انت اللي كنت عايزاه تتطلقي.
0: ما اعرفش يعني، هو كان بيقول لي كده
1: واضحه جدا، مش محتاجه تعرفي او ما تعرفيش، ما الامور واضحه. طب كملي وبعدين.
0: بس طب انا برضو عايز اعرفك ان انا لو عملت كده هخسر حاجات كتير، واولهم ولادي ومستقبل ولادي والكلام ده. لا انا ما بص يعني مش هقول حاجه، بس انت هتخلصني الموضوع بينك وكده، وبعد كده وبنتكلم في الموضوع ده. ماشي، مش هتخلصني براحتك، ده حاجه ترجع لي انت، شوف المشكله بتاعتك الاول يعني، شوف انت متخانقه ليه والكلام ده. بس ومن ساعتها يعني قفلت يعني، ما كلمتهوش وفي بس. وبعد كده رجعت لبيتي يعني، الناس اتدخلت وكده فرجعت. فبعد كده رجع يكلمني تاني، وانا بحاول ان انا ما اكلمهوش تاني وكده، واقفل معاه ولا ما تكلمنيش تاني والكلام ده. وبرضه يرجع يكلمني تاني بنفقة غريبة كتير. بس يعني انا مش عارفة اعمل ايه. بس انا على مدار الكام سنة دي قدامة، لما كنت بزعل مع جوزي وكده كنت اقول له يعني اتطلق وكده، ما كانش هو يقول لي اتطلق يعني، ما يقول لي لا انا مش عايزة يعني، انت هتخلص الموضوع بيني وبين نفسك لكن انا ما مش ما تطلبيش مني ان انا اقول لك.
1: انت ما خدتيش بقى، ما حاولتيش تفهمي هو بيعمل كده ليه؟
0: هو يقول لي لا انا لو عملت كده وقلت لك انا والله مش هنتهنى ببعض ومش عارفه ايه الكلام ده.
1: يعني ايه مش هنتهنى ببعض؟ يعني مش هنتجوز؟
0: لا انا هموت، لا انا افرض انا مت، يقول لي كده افرض انا مت. يقول لي كده بس.
1: افرض انا مت وانت كنت اتطلقتي وانا ما قدرتش اعمل لك اي حاجه.
0: بس
1: ايه؟
0: هذه المشكله.
1: انا عايز اعرف انت عايزه توصلي لايه؟
0: يعني انا مش عارفه اعمل ايه.
1: طيب تعالي
0: انا عايز ابعد عن الشخص ده، بس يعني
1: ما فيش حاجه اسمها عايز ابعد ومش قادر ابعد. في حاجه، تعالي نتكلم بس بالعقل كده، باللوجيك يعني. النهارده انت ست متجوزه بقالك 16 سنه، باعترافك الشخصي ان جوزك بيحبك، جوزك بيضربك وبيقل ادبه وبيصور وبيتضايق وخلافه، انت مش عارفه ليه، لانه مش حاسس منك انك بتحبيه. مهما كان المشاكل، ما هي المشاكل ما بين اي اتنين بيحبوا بعض ليها حلول، ده بيقرب ودي بتتنازل وده بيقرب هكذا. انما لما الراجل على فكره بيشعر جدا ان مراته دي عايشه معاه على مضض، ولا عايشه معاه وخلاص، ولا عايشه والسلام، ولا مراته دي بتحبه وبتدوب فيه. لان الست اللي بتحب جوزها بتلاقي التعامل بتاعها مع جوزها مختلف. اللقمة بتتعمل في البيت بحب، الأكلة بتتقدم له بحب، القعدة معاه فيها حب، الخدمة فيها حب، الطبطبة والسعادة والحنية والغطا بحب. إنما لما يلاقي مراته دي أهي عايشة والسلام، أكل ما أنا بعمل لك أكلك، غسيلك ما أنا بغسل لك غسيلك، عيالك ما انا بربي لك عيالك، طيب ما حضرتك انا ممكن اجيب شغاله تعمل كل اللي انت بتعمليه ده، اديها فلوس اوكي تعمل كل اللي انا، وانا مش ملتزم تجاهها باي حاجه. يعني ايه لازمتك بقى ان مراتي قاعده على ذمتي كاتمه على نفسي، لا عارفه اتجوز تاني ولا عارفه اعمل ولا عارفه اروح اوكي، ومش مدياني ريق ولا مدياني وش ولا مدياني اي حاجه، وانا عمال اديها في حب ومشاعر وحنيه ولطافه ولذاذه ومفيش رد فعل، فطبعا يتضايق ويتنرفز، ولما تحصل مشكله يبقى مش طايقك لانك ما اديتيش حب. انت متخيله انك بتعملي كل اللي عليكي وهو خلاص كده ملوش حاجه؟ لا ليه يا فندم، انت ممكن تكوني لا بتعرفي تطبخي ولا بتعرفي تغسلي ولا بتعرفي تنظفي البيت، شوفي بقى لدرجه ايه ولكن بتديله جرعات حب قوية جدا يتنازل عن كل الحاجات دي. وأكم من زوجاتنا بتعرفش تطبخ وتسلق بيضة، فهماني؟ بس هي حنينة مع جوزها وبتحبه، فهو بيعدي الأمور دي. إنما بقى تعملي كل حاجة وتبقي أروع طبخة في الدنيا، وتبقي أحسن واحدة منظمة للبيت في الدنيا، وتبقي مربية فاضلة لأولادك، وتبقي كل ده وما بتحبيهوش، هيشعر إن مفيش حب، فبالتالي هيبقى مش طايقك. هو على إيه يعني أنا عمال أحب فيها وديها في مشاعر واصرف عليها وهنيها ودلعها وافتح البيت وفي الآخر أتعامل معاملة كده زي ما أكون إيه يعني؟ يلا امشي دلوقتي من قدام، إيه القرف ده؟ ما هو ما ينفعش. فبالتالي ده كان رد فعله معاكي. من الحاجات الأساسية اللي خلتك ما تحبيش جوزك من بداية الجواز انك داخلة الجوازة بواحد. انت داخلة الجوازة جرى معاكي راجل اول 6 سنين في جوازكو، وراجل بيقول لك كلام حلو ويدلعك، هو متجوز وعايش مستمتع، وانت بالنسبة له واحدة ست تعرفها هي الحتة الطرية اللي بتدلعه بره اطار الجواز، وعلاقات غير شرعية نعمل، ودلع نعمل، وتليفونات نعمل، وهوبا نعمل وبتاع. فلما طبعا ده بيخلص مصلحته ويروح بيتهم وانت ترجعي بيتكم تلاقي جوزك في وشك ومديهم له في وشه. يعني الراجل عامل كل اللي عليه، فاتح البيت وبيحبك ومخلف منك وكل ده، جزاته قدام كل ده انك من اول يوم، من قبل اول يوم كمان داخله الجوازه وانت بتخونيه، وعارفه راجل وبتعملي معاه علاقات 6 سنين عايشه في البدايه كده، يبقى ايه ده؟ وجايه النهارده اخر 10 سنين ولا 11 سنه ما عملتش معاه علاقه، بس هو لسه معايا، نبعد ونقرب ونبعد. ايوه يا فندم، حضرتك واحده هو شقطها من 16 سنه وخد اللي هو عايزه خلاص، لما بيتكلموا في تليفون بيتسلى معاه شويتين وخلاص. انا عايز اتطلق؟ لا انا ماليش دعوه، ما بقولكيش اتطلقي. لا انا ماليش، ما تحطنيش، ما تزنقنيش في الركنه دي. لا لا ما تحمليش ذنبك، عايز اتطلقي اتطلقي. بينا انت بالنسبه له ايه؟ انت بالنسبه له حاجه ملهاش قيمة، والراجل اللي انيكي ومدلعك وجايب لك عيال وجايبة منه عيال واكلك ومشربك وعامل لك كل حاجة مش بحبه، على ايه حضرتك؟ اديني امارة اقول لك انا على ايه؟ لانك داخلة الجوازة براجل في ايدك. هتقولي لي اعمل ايه؟ مش قادرة اسيبه. مش قادرة اسيبيه ليه؟ هو كان وعدك بالجواز؟ هو كان الراجل اللي مهنيكي في حياتك، ولا انت اللي هناكي كلمتين حلوين سمعتيهم في ودنك وعلاقة غير شرعية عملتيها معاه؟ انتوا ليه بتسيئوا تقييم حياتكو ودنيتكو؟ يعني انا حياتي ماشية صح، وربنا سبحانه وتعالى كتب لي الصح، ليه اسيء تقييم الصح واجري على الغلط؟ ايه عشقنا المبالغ فيه في ان احنا نمشي غلط؟ وارجع اقول مش عارف. لا هقولك، انت فتحتي دراعاتك وقلبك وعقلك وكل حاجة للشيطان، قلتيله يا حبيبي انا ملكك، ملك ايديك، فعشتي مع الشيطان 16 سنة وناسي خالص ان في ربنا سبحانه وتعالى شايفك من فوق بكل العك اللي بتعكيه. يا بنت الناس انا مش بلومك ومش من حقي الومك، اوكي، ويعني ولا ادينك باي شكل من الاشكال، لان احنا كلنا خطائين على وجه الارض. انا بقول لك فوقي لنفسك قبل فوات الاوان، لان يعني بوسي ايدك وش وظهر انك بقالك 16 سنه ولسه رصيد الستر مخلصش. الحقي نفسك وردي نفسك وقلبك لجوزك الراجل ابو عيالك، اللي العيال اللي في البيت عندك دول من لحمك ودمك ولحمه ودمه، واتقي ربنا في الراجل اللي انت متجوزاه.

0: ليست كل خطوة إلى المجهول طهورا، بعضها بداية لحياة لم نجرؤ يوما على تخيلها. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المجهول. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أنا بحب حضرتك جدا وبعتبرك زي والدي وبتابع كل حلقة من حلقاتك، وعندك حق لما قلت الواحد بيبقى خايف يواجه المجهول لما بيحب والحب ده من طرف واحد ويبقى مش عارف يعبر عنه. محمد العابد، يا محمد لو مفيش موانع انك تعبر عن الحب بنقول لمح، لقيت رد فعل ايجابي قرب شوية، لقيت الباب مفتوح خش اتكلم. انما هتفضل طول عمرك متكتف وقاعد منتظر مفيش حد هيساعدك، هي مش هتيجي تقول لك انت ايه شكلك معجب بيا، فلازم تاخد خطوه. صباح الخير عليك يا بروفيسور الحب. اكبر خطا ترتكبه في حق نفسك هو انك تكون كتاب مفتوح لمن لا يعرف القراءه. سامح ناصر، والله يا سامح اكبر خطا ترتكبه في حق نفسك انك تكون كتاب مفتوح لحد يجيد القراءه ويجيد تفسير ما بين السطور. يعني دي أزمة فعلا. في المجهول ليس دائما مرادفا للخطر، المجهول ليس دائما مرادفا للخطر، بل هو المساحة الوحيدة التي يمكن أن تنبت فيها الفرص الجديدة والتجارب التي تغير مجرى حياتنا. من دودي هشام، لا تصحح لأحد سوء ظنك ظنه بك، فهو يريد أن يراك سيء حتى إن جئته بألف برهان. ظهرت النسيان. لأمي، هي ليست كأي أحد، عظيمة بداخلي، لها 5 مقامات: حبيبتي ثم صديقتي ثم أختي ثم توأم روحي ثم وطني ثم الحياة. كل الحب لأمي لأنها أكثر إنسانة تستحق الحب. من ديدي إبراهيم. مؤخرا اكتشفت أن الصمت وعدم الرد مهارة وفن، ومش معناه خوف أو ضعف أو أنك مش عارف ترد. أوقات السكوت بيبقى أقوى من أي رد. مش لازم كل النقاش تكسبه أو تثبت إنك صح، خصوصا إن مش كل شخص عنده استعداد يفهم أو يراجع أفكاره. ساعات أفضل رد إنك تسكت وتحافظ على طاقتك. من منا وليد. بص يا منا، ساعات الرد إحنا لازم نرد، ولكن حتى الرد اللي بالصمت ممكن يكون بتعبير على الوش، مبين للطرف التاني اللي قدامك انت شايفاه ازاي او شايف الكلام ده رايح فين. النهاردة ذكرى وفاة ماما، ربنا يرحمكم ويغفر لك يا نور عيني، وحشتيني قوي يا ماما. كنت دايما اقول يوم 6 اكتوبر احتفل الجميع بعودة الوطن، ولكن يعني في هذا اليوم فقدت وطني الحنون امي. عايز اقول لخطيبي مصطفى بيحبني قوي، ودايما نتذكر كلامك لما كنت حاسة ان اول مرة احب حد واني اوافق على العريس. عارفة يا ماما هو شبه بابا في حاجات كتير، حنين عليا وبيحبني قوي. ربنا يجمعنا وتبقى قصتنا زي قصتك انت وبابا، الحب والمودة وكل جميل. من مروة احمد، ربنا يعزي قلبك يا مروة ويصبرك والبقاء لله. مساء الخير يا أسامة، عايز أقول لجوزي حبيبي ربنا يخليك ليا، قول له بحبك قوي، أم تمارة وغزال. والله ربنا يسعدكم ويملى بيتكم خير. عندي قصة كده، رسالة بتقول: مساء الخير يا أستاذ أسامة، أنا مامتي الفترة الجاية هتتجوز وهتكتب كتابها. المهم إن مامتي عاملة كتب كتاب صغير علشان يبقى فيه إخواتها وإحنا وكده. مش عارفة أعمل إيه، شعوري متلخبط، إني فرحانة لأمي جزء ومتوترة ومش عارفة هقول ايه جزء، خايفة شوية بس سعيدة ان امي هتاخد فرصة تاني، ده غير ان اختي الصغيرة برضو عارفة ان الوضع مأثر عليها، بحاول احتويها. بس مش عارفة يا استاذ اسامة، شعوري متلخبط قوي، انا مش بحب اللي ماما هتتجوزه قوي ومش بقبله كده. لوهلة قلت ما ما روحش. بعدين قلت لا، لازم اروح واكون جنب امي في يوم زي ده علشان ما يبانش اني مش موافقة او احط امي في موقف محرج. وبرضو والدي من ناحية انا عارفة انه هيزعل قوي، هو عارف مش بيبين بس هو متضايق اكيد، مش عارفة اعمل ايه. طب بص يا ستي، انا ما اعرفش والدك والدتك انفصلوا ليه. ممكن تكون والدتك كانت تعبانه مش مستريحه، كان في مشاكل، ما كانش بتحبه وما كانش بيحبها، كان بيقول لها كلام مش لذيذ، هو زعلان وهي زعلانه، هي فرحانه وهو فرحان، دي مشاكلهم هم مع بعض. الكبار ما يعملوهاش ويقعوا فيها الصغار. انت امك هتتجوز وانفصلت عن ابوكي وطردوا بالانفصال، خلاص اتطلقوا شرعا، من حقها تتجوز. وبعد ما اتفصلت خلاص هتتجوز، انت لازم تكوني موجودة مع امك في الفرح، راضية او غير راضية انت موجودة، امك كبيرة مش صغيرة، ده اختيارها وهي تتحمله، وتحتوي اختك وتاخديها في حضنك وتحسسيها ان ماما حتى لو اتشغلت عنك انا ماما التانية بتاعتك ما تقلقيش. ولو والدك لامك في يوم من الايام انك رحتي فرح امك قولي له يا بابا طب انا كنت متخيل ان انا اعمل ايه، يعني انا كان ممكن ما اروحش فرح امي لو ما كنتش انت طلقتها، يعني ما تلومنيش ان رحت فرح امي، لا لوم نفسك انك طلقتها، ما هو انتوا اللي حطتونا في الوضع ده، فيعني ما تحطيش الموضوع في دماغك بالشكل المزعج ده قوي. صباح الفل يا اسامه، رجائي مخلوف. صباح الفل يا رجائي. مساء الخير يا استاذ اسامه، ممكن اعمل اهداء لمرات اخويا حبيبه قلبي، كل سنه وانتي طيبه وكل سنه وانتي معايا يا غاليه من جرحوك يا قلبي. طيب خلونا نستقبل بقى اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: اسامه، ازيك؟
0: ازيك، عامله ايه؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: طيب جميل، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ايه.
0: ايه كم سنه؟ ايه
1: 32 سنه.
0: مرتبطه يا ايه؟
1: كنت
0: مرتبطه. كان خطوبه ولا جواز ولا ايه؟
1: مرتبطة بشخص 6 سنين.
0: اه.
1: وكنت كل ما نيجي نتخطب من 2021 يحصل العبكة، يحصل إشارة بتقول لأ، وأنا كنت بفضل مصممة مصممة على كل حاجة، زي ما تقول بعترض، أصل أكيد اللي حصل لي ده يبقى نتيجة اعتراضي. بعد 6 سنين رجوع وسيبان، إهانة، ضرب كتير قوي.
0: طب الارتباط ده كان ارتباط عاطفي ولا كانت خطوبة ولا جواز ولا ايه؟
1: لا كانت واقفة على معرفة الاهل.
0: وكان فيها ضرب؟
1: كان فيها ضرب بشع.
0: اما لما كان يتجوزك كان يعمل فيك ايه؟
1: وكنت مكملة، كان بيخونك.
0: كان بيخونك كمان.
1: كنت بحاول ابعد عنه وبعدت عنه مرة، وجيت اشوف حياتي بهدل لي كل حاجة وبهدل لي دنيتي كلها علشان بس هو افضل ملكه ومسيطر علي، بعيدني عن الدنيا كلها عشان يفضل مسيطر علي. من 10 ايام اكتشفت ان هو متجوز بقاله 3 سنين ومع بنت، وانا كل ده كنت مغفلة وما اعرفش اي حاجة.
0: فعلا كنت مغفلة.
1: كنت مغفلة جدا لدرجة ان انا مش عارفة كنت بعدي كل ده ازاي.
0: وما دريتيش اساسا انه راح اتجوز؟
1: ما دريتش خالص.
0: ازاي يا بنت الناس، ده انتوا مع بعض بقالكوا 6 سنين.
1: معرفش امتى.
0: ما حسيتيش راح اتجوز امتى؟
1: كتير قوي حسيت ان في حاجة غلط، كنت بتاكل بكلمتين. مش عارفة ازاي وامتى. انا لحد دلوقتي مش قادرة استوعب.
0: لا انتي اصل لحد دلوقتي، انتي دلوقتي واخدة قفة، سوري في الكلمة، انتي واخدة قفة مش كده؟
1: قفا كبير قوي.
0: واخده قفا يعني
1: محترم. لا وايه، وهو معلم الصراحة، يعني ما سابش أي حاجة وراه خالص، وما كنتش لوحدي، ده كان فيه كتير قوي. المشكلة بقى هي فين؟
0: هي معايا
1: 24 ساعة في الشغل، بعد الشغل بتروح النوم عشان نصحى تاني يوم نروح الشغل سوا.
0: هو بيشتغل معاكي؟
1: اه.
0: ومعاكي في الشغل؟ طب وبعد الشغل؟
1: بقاله سنتين.
0: ثانية واحدة بس، بعد الشغل بيعمل ايه؟
1: معايا خارجين قاعدين على كافيه، بنقعد نلعب طاولة، بنهزر، بنضحك، يومنا بيمشي، بنشوف صحاب، حاجات كتير قوي.
0: اه بس في ايام بيقول لك انا عندي مشوار لازم
1: يوم
0: اعمله.
1: يوم الجمعة بس.
0: اه.
1: ده بقى اليوم العائلة الكريم.
0: وانتي ما تعرفيش طبعا ولا عائلة ولا أي حاجة.
1: لا ليه؟ عرفهم كلهم.
0: لا ما تعرفيش إن هو متجوز وده يوم العائلة، لا. يروح يقعد مع مراته.
1: لا بالظبط. عارف الفكرة في إيه؟ إن هي كلمتني السنة اللي فاتت على السوشيال ميديا وسألتها سؤال صريح. طب أنتوا اتخطبتوا؟ اتجوزتوا؟ ما ردتش عليا. قالت لي أنتي فتوها. أنتي فتوها كبيرة قوي. بس أنا مشكلتي مش معاكي. مشكلتي مع حد تاني.
0: مع جوزها.
1: طب أنتي ليه ما قلتيليش؟ طب حاجة بقى أكبر. السنة اللي فاتت كنت بكلم أخته عادي. بقول لها أنا مش قادرة أبعد عنه وأنا مش عارفة أعمل إيه وأنا وأنا وأنا وأنا. تقول لي هو أصلاً ما بيكلمش حد فينا ومخصم ماما ومش عايز يتجوز ومش عايز، هو أصلاً بنته كان عندها 3 شهور.
0: آه يعني لما يكون هو عنده ضمير، ما عندوش ضمير، متخيل إن أسرته اللي حواليه دي هتتعامل معاكي بضمير؟
1: إيه البني آدمين دي يا أسامة؟
0: لا مش إيه البني آدمين دي؟ إيه أنتِ دي؟
1: ساذجة قوي.
0: 6 سنين عايشة مع واحد، خروجاته وفسح وكافيهات وأكل وشرب وبحبك وبموت في دباديبك ويأكلك علق ويضربك ويمرمطك ويشتمك ويبهدلك، وانت مش عارفة ان انت اساسا مركونة على الرف، وانه سابك وراح اتجوز، وما سابكيش، راح اتجوز وخلف وعايش معاكي، وما فيش حد زميلكو في الشغل عارف انه متجوز؟
1: لا خالص، مخبي على الناس كلها. صاحبه الانتين ما يعرف، صاحبته اللي هي صاحبتي ما تعرف،
0: ما فيش الكلام ده،
1: كلهم اتصدموا.
0: لا لا لا
1: دي حقيقه، دي حقيقه. عارف ليه؟ لان هو اتجوز في سر تام، ما عملش فرح، ما عملش اي حاجه كده بالكتاب كده في المسجد وشكرا.
0: ليه بقى؟ كان في علاقه بينه وبينها وكان بيصلح غلطته؟
1: ما اعرفش، انا مش عارفه اي حاجه. انا كنت عايشه بوهم، أنا كنت مغيبة، أنا كنت عايشة في قصة لوحدي.
0: طب ودلوقتي بقى بعد ما فوقتي هتبقي إيه بقى؟ ناوية تعملي إيه في حياتك؟
1: عارف يا أسامة لما تحس إن في حد حولك، يعني هو حولني العشيقة من غير ما أعرف.
0: آه؟
1: من غير ما أعرف.
0: كان بتحصل علاقة ما بينكم؟
1: آه.
0: عشان كده هو حافظ على العلاقة.
1: ليه؟
0: علشان ما مستمتع بالعلاقة. بدل ما هو متجوز واحدة، متجوز واحدة ومصاحب واحدة، وليه لأ؟ طالما هو إنسان ضميره يسمح له كده، هو شايف إن تمام قوي، 100 فل كده، الحياة جميلة.
1: ما كنتش من ضمن اختياراته. مع إنه من أول اختياراتي،
0: بس
1: عمره ما اختارني.
0: ممكن تكوني من ضمن عشيقاته.
1: دمرني، دمر حياتي، وضيع طاقتي ومستقبلي وضيع كل حاجة، حتى شغلي كان بياخد مجهودي، كل حاجة.
0: بص يا بنت الناس، المشكلة مش فيه، المشكلة مش في قذرته، دي تصرفات بتاعت إنسان قذر. المشكلة مش في قذرته، لأن التصرفات دي بتاعته، دي بتاعت واحد نصاب، والنصاب دايما بينصب على المحتاج أو الطماع. مشكلة مش في خزرته، المشكلة في هبلك أنت، في الغمامة اللي كانت على عينيكي، في إنك ما كنتيش دريانة انك كنت موقفه عقلك تماما، ما بتفكريش انت بتعملي ايه ولا بتسمعي ايه ولا بيقولك ايه ولا رد فعله ايه. انت كنت عايشه في اللالا لاند، عايشه في حلم لا ليه اول ولا اخر، ولا فاهمه انت رايحه فين ولا جايه فين، اهو عايشه وخلاص. وبالتالي خدتي الصدمه بجد. دلوقتي انت عندك كام سنه؟
1: 32.
0: ناويه تعملي ايه في حياتك؟
1: يعني وانا عندي تقريبا 24 سنه.
0: ناويه تعملي ايه في حياتك؟
1: نفسي احوق. انا كنت شاطره في شغلي جدا جدا، كل حاجه باظت، كل حاجه اتدمرت.
0: اسالك سؤال صغير، انا اسف جدا اني اساله لك.
1: لا طبعا اتفضل.
0: هل فقدتي عذريتك؟ طب بص يا بنت الناس، انت محتاجة تقعدي مع نفسك قاعدة كده، ها، وتقولي قد ايه انا كنت حمارة، قد ايه انا كنت غبية، قد ايه انا عملت في نفسي حاجات وحشة، قد ايه انا السبب في كل البلاوي دي، ان انا سبت نفسي لانسان قذر يلعب بيا طول السنين اللي فاتت بالشكل ده. طيب انا دلوقتي في وضع من اسوأ ما يمكن، انا مطلوب مني اعمل ايه؟ انا مطلوب مني ان انا افوق لنفسي واغير شوية من الهبل اللي انا فيه ده، والتفت لحالي والتفت لشغلي والتفت لدنيتي والتفت لمستقبلي، وان ربنا اراد وبعت لي حد اكون امينة معاه جدا واقول له على كل حاجة بمنتهى الصراحة. ان قبل يرتبط بيا اهلا وسهلا، لو ما قبلش يرتبط بيا ابقى انا خلاص عملت اللي عليا. كل انسان بيحصد نتيجة الزرعة اللي زرعها. في ناس بتزرع في أرض صخر ما بيطلعش نبات، وفي ناس بتزرع في أرض بور مهما زرعوا فيها التربة محروقة ما بتطلعش نبات، وفي ناس لما بتزرع بتبقى واعية ومفتحة عارفة هي بتزرع فين، ففي النهاية الثمرة بتطلع تحصدها. انت زرعتي على صخر وبور طول في السنين اللي فاتت، جاء الوقت بقى انك تزرعي في أرض سليمة لنفسك قبل ما تزرعي لأي حد تاني. وكفاية بقى هبل وكفاية هطل اللي انت عايشة فيه ده، وحالة اللاوعي اللي انت عايشة فيها دي، وفوقي لنفسك. اما الانسان القذر ده لازم كل الناس تعرف قد ايه هو انسان قذر، علشان الانسان ده اللي كان متخيل انه هو شاطر قوي وهيفلت بلعبته كده، لازم كل الناس حواليكي اللي تعرفه تعرف قد ايه هو انسان قذر وما يستحقش اساسا حتى ان الانسان يتعامل معاه.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهايه.

مرة قلبي تزهق.

مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني

0: كتير زمان وبقيت أخاف من كل اللي جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسف وكأني خير أو جبال وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: نخاف أن نغامر فنخسر احتمال النجاح ونبقى أسرى أمان لم يعد يشبهنا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الخوف وعن الخوف من المجهول. تعالوا نروح سريعا للرسائل. النضج مش انك تبطل تخاف من المجهول، لكن النضج الحقيقي انك تتعلم تمشي رغم خوفك، لانك فهمت ان انتظار اليقين الكامل ممكن يضيع عمرك كله. من محمد جات. طيب، من 2019 كنت مرتبط بقريبتي، قعدت فترة طويلة مرتبط بيها وفي الاخر سبنا بعض في 2021. المهم رجعنا اتكلمنا عادي جدا، بس مش ارتباط، اخوات لحد النهاردة، بس مش في دماغها حاجة، ولمحت لها تاني في نص الكلام بس بنتوه بعضنا. انا بحبها مع ان ارتبطت بعدي ومش عارف انساها، وانا داخل على حد تاني ومش عارف انساها، يا ريت ترد عليا. كتير الحاجة بتبقى قدامنا ومش بتاعتنا، مش نصيبنا، فما فيش داعي نقاوح فيها اكتر من كده. جات لنا مليون اشارة ان ما ينفعش، فما ينفعش نقاوح فيها اكتر من كده. مش كل امان يستاهل تتمسك بيه، احيانا بنحتاج نخاطر بالمجهول، لان البقاء في حياة لا تشبهنا هو خسارة حقيقية. من ريمة محمود. صباح الفل والورد، عايز اقول اني بحب مراتي حبيبتي نوال، ربنا يخليكي ليا. من مندو. طيب، يا لهوي رسالة طويلة قوي. انا كنت مرتبط ببنت كان ليها تجاوزات مع صاحبي قبل ما نرتبط بيا، احنا نشكر ربنا سيبنا بعض، هي رجعت تاني وفضلت تتحايل عليا علشان نتكلم كاصحاب، بس انا رفضت. المضحك بقى انها بعد ما سيبنا بعض راحت لواحد صاحبي، وكانت بتقول لي في الاول عليه ان شكله مدلوق وملزق واني بفكر اعمل له بلوك هكذا. المهم انها بقت بتكلمه وبتخرج معاه. الموضوع مضايقني، مش علشان بتكلم صاحب عمري وبتخرج معاه، لكن لاني عاوز اقطع علاقتي بالبنت دي خالص وباي حد ممكن يفكرني بيها. انا بقى ببقى نسيها وهو بيجي يكلمني عنها انه خرج معاها، وبحس اني برجع لنقطة الصفر، بفكر اكلمه واقول له يا تخسرني انا يا تخسرها هي. بالمناسبة صاحبي ده في الاول كان بيقول لي بلاش تكلمها وتكتر معاها في الكلام، هو اللي بقى بيكلمها وبيخرج معاها عادي. اديني حل لاني بحاول مخسرش صاحبي. ما تخسرش صاحبك ولا حاجة، انت واجه نفسك. وبعارف ان البنت دي كانت مش مظبوطة، كان ليها تجاوزات مع واحد صاحبك وبعد كده عرفتك وبعد كده راحت لواحد صاحبكو تاني، بتلف على الشلة يعني شمال الشمال او شمال تاني شمال. فانت خلاص الموضوع ده بالنسبة لك عادي، انت كل اللي يهمك دلوقتي صاحبك، انك توعيه بس. قول له يا ابني، ما انت اللي كنت بتقولي ما تخرجش معاها، انت اللي راح في داهية وراح في السكة اللي مش مظبوطة. هيقول لك لا انا مش، اقول له خلاص انا بس قلت لك عشان اكون خلصت ضميري مش اكتر. صباح الخير يا أسامة، وصل سلامي زوجي ونور عيني وكل حياتي مجدي العسال أبو ملك، ربنا يفك عليك وترجع تنور حياتنا تاني يا رب. طمني عليك بجواب يا حبيبي، وخلي بالك من نفسك، زوجتك أم ملك. شكرا لحضرتك يا رب. الناس تتغير بجد من آية حمدي، يا رب والله الناس تعرف تتغير يا آية. ما احنا عمرنا، ما احنا غمرنا بعمر، غمرنا بعمرنا كله، في الاخر رجعنا نقطة الصفر. من سارة محمد، ما هي المغامرة برضو يا سارة ليها يعني سلبيات وليها ايجابيات، والمغامرة برضو لازم يكون فيها شوية عقل، ما هي برضو مش مغامرة بتهور. في فرق كبير من مغامرة محسوبة وبعقل، وطول المغامرة انا بفكر وبصلح وبشتغل، او بغامر بتهور وبجنان، ما هو ده يودي في داهية برضو. فما نقولش احنا غامرنا وعملنا، غامرنا وعملنا، بس احنا ما حسبناش اي حاجة اساسا. طيب خلونا نستقبل بقى اتصال تليفوني ونقول الو.
2: الو.
1: ايوه.

0: درست كان شوي.
1: طيب جميل، احكي لي
0: غريبه شوي.
1: احكي لي يا طارق، ايه المشكله؟
0: المشكله حضرتك اللي انا عانيت جامد قوي في الجواز الاولاني، يعني اتأذيت اذيه جامده قوي، حد انا المفروض كنت اعمل معاه ايه يعني. انا الاول كنت خاطب حد او كنت بتكلم على حد من قرايبي، وكان المفروض ان انا كنت خلاص الشهر الجاي يعني اعمل شبكه وكده وجاب الذهب وكده وموضوع وخلص جيشي والدنيا كانت تمام معايا بس. فكان ابن خالتي كان برضه كان خاطب وكده، وكان حصل عنده يعني ما تملش، فانا وخطيبتي صاحبتها في الشغل، فقلنا ايه نوفق ما بينهم يعني، كنا يعني عايشين قصه حب حلوه وكده، فقلنا يعني نخلي غيرنا يبقى زينا يعني مش احنا بس. فتوسطنا اللي احنا ايه نخلي ابن خالتي ده يعني يرتبط بالانسانه دي وكده، واللي احنا عارفينه اللي انا عارفه عنها ان هي يتيمه وملهاش حد وكده، ولازم يعني كنت عامل زي اخوها يعني واخد بالي منها بس. ففركشت مع خطيبتي، وبعد كده لقيتها هي بقت معايا زي ما اعرفش.
1: البنت اللي انت كنت عايز توفقها لابن خالتك؟
0: ابن خالتي المفروض هي متربيه عند حد ومن 6 سنين
1: وما ابن خالتك ما رضاش ياخدها ليه؟
0: حس ان هو ايه، قال لي ان انا مش عايز اتجوز بالطريقه دي يعني، مش مطبور على الجوازه دي بسرعه يعني.
1: وانت فكيت من خطيبتك ليه؟
0: بسببها، عملت مشاكل ما بينه وبين اهلي، واهلي كانوا مش راضيين بيها وما صدقوا يعني، خلوني فركشت المشكله. والمهم يعني وفركشته، بس كان المفروض كنت ارجع تاني وكده يعني. اي حد بيحصل مشاكل بترجع.
1: واتجوزت دي؟
0: المهم خلاص اتجوزتها وكده تمام. وشو لا حصل تاتش، المفروض هي سابت الناس اللي هي متربيه عندهم بسبب ابن خالتي، وانا كنت عارف ابن خالتي ان هو كان خاطب خطيبته ده 5 سنين مع بعض وكده وما كملش، فقلت بقى اكيد هو اللي يعني بيلعب بيها وكده، فحرام ثابت عليا وشوفها زي اختي، كانت بتعيط بدموع قدامي، فاتشديت يعني حطيت نفسي مكانها. فالمهم بقت معايا يعني واتجوزنا وكده. بعد ما اتجوزنا مفيش اول شهر وكده، اتفاجئت بفتح الدولاب بتاع دولابي ببص لقيت حضرتك شنطه كبيره كده عامله زي شعر، شفت الشعر اللي لما الست بتبقى مؤاخذه يعني بتتسرح وتشيل شويه الشعر الزياده دول وتلفهم، شنطه بحالها ملفوفه بنفس الطريقه دي
1: مليانه شعر.
0: افتح كده ايه ده؟ انا طبعا اول ما اشوف حاجه زي دي كده في بيتي، لسه متجوزين بقى لنا شهر او شهر ونص. فقالت لي انا بربيه وبرميه في البحر وبتاع ودلعت وكده، قلت لها لا مش المفروض يبقى كده، حاجه بسيطه يعني مش كل ده.
1: يعني ايه بربيه وارميه في البحر؟
0: ما اعرفش هو يعني سبب كده، انا ما اعرفش انا سكت ازاي وعديتها ازاي. غالبا كان في حاجه تقريبا، لان كنت ما بروحش الشغل، بنام كتير قوي، بقوم مش انا كده. ما الشعر ده كان موجود في البيت. فالمهم قلت لها لا لازم نتخلص منه ونرميه وبتاع عشان ما حدش يعمل لنا حاجه والكلام الفاضي ده، وانا كنت من ناحيه كده يعني. بس تاني يوم تالت يوم نسيت، لقيتها بتفكرني بالحكايه، بتقول لي انا رميته في الزباله وبتاع، قلت لها احسن ما تعملش كده تاني، ولما يكون في اول باول قولي لي وانا هتصرف انا فيه.
1: يعني اول ما اول باول بتقص شعرها لما بيطول وانت؟
0: لا هو مش كده، هي كانت حجه يا فندم، كانت حجه عشان ايه؟ تبرر الموضوع يعني. بس عدت على كده تمام كام يوم، لقيتها بتقول انا رميته وانا كنت نسيت اصلا تمام. المهم قعدنا كمان شويه عايز اخلف ومش كده، كنا الاول بنقول مش هنخلف اول سنه، لقيتها تقول لا انا عايز اخلف وكده. فانا طلعت من البيت، انا حصل لي حاجه اسمها تشهرت، عايز اعمل حاجه اسمها مشاهره، خدتها ورحت سالت، قالوا لي في حاجه اسمها مشاهره وبتاع، فخدتها ورحت عندي اللي هي عايزه تعمل عنده المشاهره دي عشان تخلف يعني. بعد ما مشينا معاها
1: انا اول مره اسمع حكايه مشاهره دي
0: يعني، هو ده اللي حصل معايا.
1: يعني حد شيخ بيقرا لها حاجه
0: او حاجه بتتعمل كده بسيطه والمفروض ان هي ايه تبقى كويسه وكده، بس طبعا كان الموضوع غدر يعني مش كانش كده. كان المفروض انا بروح رايح بتعمل لي عمل تمام في ست مشهوره او في البحيره كده تمام. بس رحنا عملنا الحكايه دي ورجعنا بعديها بشويه، فعلا خل يعني حملت وكده تمام، نسيت انا الموضوع وعدى. بعديها بشويه بسببها جيت من الشغل وكده وعملت تاتش كده، المهم ايه طلعت عند الجاره وكانت ترن الجرس عشان افتح لها، طلعت من الحمام لا مؤاخذه يعني، فرجعت رحت متزحلق وقعت في الحمام لقيت اول مره. بعد كده الموضوع اتطور معايا شويه، تعبت اكتر، وقعت تاني وقعدها في الحمام كانت اكبر واكبر تمام. كنت قاعد زمان قاعد كده في يوم صيف وكويس ومية مية وجو حلو، انا براحتي، وقمت اجيب حاجه من التلاجه.

0: بعدي من باب الاوضه لقيت حضرتك دخلت في حاجه. حضرتك شفت الصور ماسك لما بقى فيه مروحه على الباب عشان هو ما يطلعش بره.
1: اها
0: بس بقى هو تلج حضرتك دخلت فيه. طبعا لقيت نفسي بقى ترعش كاني في التلج.
1: كل دي اعمال معموله لك؟
0: اه قلت لها غطيني غطيني. المهم قعدت تضحك فجيت ضربتها حسيت ان ربطي في صخره ايديا كسرت. قمت في اليوم ده دخلت لا مؤاخذه الحمام نمت في الحمام معرفش امتى دي حسيت بنفسي انا بقع على الارض.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. وكل ده انت ما ادريتش ان بيتعمل لك اعمال او في حاجات بتحصل لك؟
0: ما اعرفش. كانت حضرتك جامد قوي اتدمرت ووقعت وجيت بعديها بفتره لقيت الشعر ده تاني كل حاجه بقى باظت معايا لما لقيت الشعر ده تاني ولقيت في حاجات تانيه زياده بقى غير اللي انا شفته اول مره.
1: دي عايشه بقى في القصه دي؟
0: اه يعني كده. فالمهم ايه لقيت شعر بتاع حد زي ما يكون عروسه وحد زي ما يكون عامل فيه يونكه كده بتاعت عروسه ومقصوصه والشعر مكوي بقى مش زي اللي انا شفته اول مره. فالمهم انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. خدت الشعر ده رميته في الحمام المفروض كنت اخده واجيبه لاهلي عشان حتى يصدقوني ما صدقونيش. ودخلت بقى في موضوع نفسي وتعبت جامد قوي وقعدت 9 سنين حضرتك في الموضوع ده معايا على كده. كل ما تلاقيني انا بشم نفسي وبفوق وبرجع تقعد تخوفني انت لو وقعت مش عارف ايه هيحصل لك ايه وانا الموضوع باظ معايا جامد قوي. والناس من منطقتي واصحابي كمان استغربوا طريقتي وشكلي اللي انا اتحولت وبقيت كده. وانا كان الموضوع كده لما جيت
1: وما دريتش كل ده على مدار 9 سنين بان دي اعمال معموله لك وشفت شعر وشفت حاجات بعينيك وبتاع وكده.
0: وحضرتك انا كنت عايز اخف عشان اخف لازم كنت اكذب كل اللي انا كنت عايش فيه ده عشان اطلع منه. لو ما عملتش كده ما كنتش عارف اطلع منه. لحد ما وصلت بقى لاخر لحظه. واحد صاحبي يعني انا فني تتفدش تمام. صاحبي ده كهربائي فبحكي معاه بقول له انا خايف يحصل لي كذا كذا كذا. قال لي طب يا ابني ما قلتليش ليه؟ انا اخويا شيخ. قال والله فرحت فرحها. فعملت حوار ما بيني وبين جارتي ان جارتي تعبانه وانا المفروض اجي بالشكل اشوفه. فانا بيني وبينك قلت اشوف برضه انا كويس عشان ايه؟ تعبانه يعني وانا جربت الحاجات دي. فجبت لجارتي تمام؟ اليوم اللي كان هيجي فيه عملت حكايه وقالت لا انا مش هينفع تركب وبتاع وتروح معاها عند الشيخ لوحدك. عملت نفسها غير الراجل. فبكلم الراجل لقيته انا بيقول لي انا في الجيزه عندك. فجاي. تخيل حضرتك اول ما عرفت ان هو بقى جامد. تدعي وتقول الهي الهي مش عارف ايه بعد الشهر طبعا الهي يحصل له الهي الهي الهي ترعب من قلبك.
1: وجالك الشيخ وعرف ان في حاجه معموله وفكلك.
0: اسمعني بس انا جالك
1: انا بس عشان وقتي بيجري انا فاضل لي دقايق فانا عايز اخد
0: جالي وكشف طبعا دخل قال لها انت بتدعي عليا ليه وكان حكايه كبيره قوي وعمل لي حاجات انا مشيت عليها وبعد كده اكتشفت ان ايه ان اهلها موجودين وعايشين وان هي عامله يتيمه تمام وان هي ورا كل البلاوي اللي انا كنت فيها ديت وبعد كده انفصلت 5 سنين وجت بعد 5 سنين دخلت بيتنا تاني وعايز تخرب تاني بيني وبين مراتي وعيالي. فحكايتي كبيره شويه. انا كنت ممكن اتكلم حضرتك فحالها اكون اكبر شويه عشان الموضوع كبير.
1: ودخلت افسدت حياتك انت ومراتك؟
0: لا الحمد لله انا لحد دلوقتي محاول ومع الشيخ ومعاه ماشي صح يعني الحمد لله بصلي. حصل لي كده اصلا من 2014 وانا مواظب على الصلاه وكده الحمد لله. هي دي اللي حفظتني يعني قبل الشيخ ولا اي حد.
1: وحياتك مع زوجتك دلوقتي كويسه؟
0: كويسه الحمد لله بس العيال بتعمل مشاكل ما بينهم وبينها وبين والدي ووالدتي لان انا عايش في نفس البيت مع والدي.
1: بص يا بيه بص يا بيه صلي وقرب من ربنا واللي معاه ربنا مفيش حد بيقدر يعليه. فانت طول ما انت رامي حملك على ربنا سبحانه وتعالى وبتقول له شايف اللي بيحصل وارجوك يعني انقذني الحقني ربنا مش هيسمح باي بهدله تحصل لك بالشكل ده. وحقيقي يعني قصه من اعجب ما يمكن. كنت اتمنى ان الوقت يبقى اطول ونقعد مع بعض اسمعك ولكن يعني عندي امل ان حضرتك تتصل بينا تاني في اي وقت في الحلقات اللي جايه واسمع بقيه القصه الحدوته دي لان اليومين دول بدا يظهر ناس كتير جدا عامله تعاقدات مع الشيطان وعايشه بيه وبافكاره ونسيت خالص ان في ربنا سبحانه وتعالى اللي فوق الكل وبداوا هم يعتمدوا على الاتجاهات دي والشكل ده. أعوذ بالله يعني حاجة فظيعة جدا. مع الأسف وقتنا جري ولكن أنا بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معي على مدار ساعتين، وبشكر كل اللي اتصلوا بينا وكل اللي بعتوا لنا رسائل، وبعتذر للناس اللي ما قدرتش تشارك رسائلها النهارده من ضغط الرسائل اللي كان عندي، وعلى أمل نتقابل بإذن الله يوم الثلاثاء الجاي وحلقة جديدة وموضوع جديد. تصبحوا على خير.

0: توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.